شوف نفسك في مكانتها الحقيقية، لأن اللي بتقوله لنفسك هو اللي هيبقى حقيقتك. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ضلمة. استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم مروة نصر.

الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبدا. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: ساعات يا ربي بخاف من عتمة تهدني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب، بجري، لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع أني متأكد أنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن اني نسيت، ومع الوقت بكون مليت، لكن صدقني يا ربي انا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة ايديك بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها. معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.

عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجك حكاية بيت. في الحلقات السابقة كنا تعرضنا لعدد من الصور الكتابية اللي في الكتاب المقدس الجميلة، اللي كانت بتورينا البيت كجنة، اللي كانت بتورينا البيت كسفينة. قلنا ان في بداية حياتنا الزوجية بتبقى الحكاية حلوة، بتبقى جنة، عريس وعروسة، ريحة الدهان اللي على الحيطان لسه في أنوفنا، الحاجات اللي جايبينها كلها جديدة، جنة جنة. هو بيلبس أحلى ما عنده، هي بتبان بأحلى ما عندها، لسه ما فيش أولاد، لسه الحكاية فيها رشاقة، فيها فسح، فيها احتفالات، فيها ورد. لكن بعد شوية المشاكل بتبتدي تهل في طابور طويل، فمحتاجين الجنة تقلب فلك علشان الفلك يبقى مصدر لحمايتنا من المشاكل اللي بره واللي جوه. لكن النهاردة هنتكلم عن الحالة التالتة، الصورة التالتة في الألبوم الجميل، وبرضو هنقتبسها من السفر القديم جدا، سفر التكوين. عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة، النهاردة شكل البيت هيقلب شوية على خيمة. كنا من شوية في البحر في الحلقة اللي فاتت، النهاردة هنبقى في الصحراء. الجولة جميلة، الخيمة هتكون خيمة أبونا إبراهيم، وواحدة من أجمل قصص البيوت في تاريخ الكتاب المقدس. بعد الفاصل هنتقابل مع خيمة إبراهيم وشكل الخيمة، وده اللي بيقول إن الحياة مؤقتة وإن الحياة ممر وليست مقر، ودي معناها هتودينا لشوية من المبادئ المهمة اللي أتمنى إنها تكون موجودة في بيتك أو خيمة الحياة المؤقتة إلى أن نذهب إلى البيت الأبدي. خليك معايا بعد الفاصل، وثلاث مواصفات مهمة جدا لو تحب تتمتع بأنك تكون بتشوف خيمة أبونا إبراهيم جوه بيتك. ورجعنا عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة بعد الفاصل علشان نقول خيمة إبراهيم كان فيها إيه. ثلاث حاجات من الأمور المهمة اللي تخلي خيمة أبونا إبراهيم ممكن تبقى قابلة للتطبيق في بيتك أو في حياتك. أمر الأول، تشوف في خيمة أبونا إبراهيم حاجة جميلة جدا، موافقة مرافقة للخيمة. جنب الخيمة دايما تلقى أبونا إبراهيم طالع وهو بينصب الخيمة، بيجيب شوية حجارة. تسأله بتعمل إيه؟ يقولك بعمل مذبح. بتعمل مذبح دي معناها إيه؟ معناها أن أنا مش هينفع أستقر في بيتي جنب مراتي إلا وجنب بيتي مكان عبادة. أنا أعرف شخصيا زوج ساب بلد من البلاد، قال ما كانش فيها كنيسة صلي، افتكرت على طول أبونا إبراهيم والمذبح بتاعه. طبعا ممكن تصلي جوه البيت، وده مش ممكن، ده الأساس إنك تصلي في البيت.

الأمر اللي احنا بنسميه بين قوسين مذبح عائلي. مذبح عائلي يعني مكان لعبادة ربنا جوه البيت، أو وقت أنت ومراتك وولادك بتجتمعوا مع بعض تصلوا، مش على الأكل، لا، تصلوا جوه البيت في وقت محدد للصلاة، في كتاب مقدس مفتوح، في كلام من ربنا بيتقال، في أب قاعد يحفظ ولاده كلمة ربنا، في أم بتراجع مع الولاد المفاهيم اللي خدوها. البيت في مذبح عائلي. خيمة أبونا إبراهيم كانت خيمة عبادة. لما كان يتزنق، لما كان يتضايق، لما كان يحتار، لما كان يبقى عنده سؤال مش عارف يقرر، يروح عند المذبح ويصلي. والعجيبة جدا ان ربنا حافظ على كل المذابح اللي أبونا إبراهيم عملها، والمذابح دي فضلت بركتها مستمرة ومكملة فيما بعد لغاية يعقوب. يعقوب حفيد أبونا إبراهيم، وكان بعد سنين طويلة جدا من الفراق لجده إبراهيم، في يوم من الأيام كان هربان من أخوه عيسو. القصة دي موجودة في سفر التكوين في العهد القديم في الكتاب المقدس أصحاح 28. لقى شوية حجارة كده متبعترة، فراح حط الحجارة جنب بعض وحط حجر ونام عليه، واكتشف ان في سلم راسه يمس السماء. تخيلوا المكان ده كان ايه؟ الحجارة دي كانت ايه؟ كانت مذبح جده إبراهيم زمان أيام ما بناه الأول مرة. اللي بتعمله أحفادك بيتباركوا بيه. يعقوب حفيد إبراهيم اتبارك بيه، ولو انت بعيد عن ربنا أحفادك هيطلعوا في حالة مدمرة وخربانة، وهيبقى زي بالظبط حفيد عالي الكاهن لما تسمى زوال المجد، لأن جده عالي ما كانش بيحترم ربنا. فاحنا بنورث ولادنا البركة وبنورث ولادنا البعد عن ربنا. طبعا خلي بالك، أنا مش بقول إن احنا بنورثهم بمعنى إن الابن الأب الحلو بيطلع ابن كويس طول الوقت، لكن على الأقل ادي فرصة لولادك إنهم يعرفوا ربنا اللي انت عبدته واللي انت حبيته واللي انت خدمته. خيمة إبراهيم خيمة العبادة. آخر مرة قعدت أنت ومدامك وعبدت ربنا كان إمتى؟ آخر مرة سجدتوا مع بعض تشكروا على عطية، أو تطلبوا منه طلبة، أو تسبحوا للصفات الحلوة بتاعته أنت وولادكم مع بعض كانت إمتى؟ عزيزي، إحنا في مجتمع بيضج بالضوضاء، إحنا في مجتمع مليان بالضغوط، محتاجين ناخد وقت راحة عند رجلين ربنا كل يوم على الأقل نص ساعة ربع ساعة. بس اوعى تفقد هذه العادة، اوعى تفقد أن يكون بيتك مكان لعبادة الله. ونتقابل بعد الفاصل علشان نشوف الفكرة التانية في خيمة أبونا إبراهيم خيمة أبو المؤمنين.

0: you're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا عزيزي المستمع الزوج والزوجة بعد الفاصل علشان نشوف خيمة أبونا إبراهيم وهي خيمة السيادة. في العلاقة الروحية مع الله كانت خيمة العبادة، لكن في العلاقة الزوجية مع أمنا سارة كانت خيمة السيادة. سيادة؟ أنت بتقول سيادة؟ سيادة يعني سي السيد؟ أيوة سي السيد. إيه ده؟ هو أنتوا بتؤمنوا بأن الراجل في البيت سي السيد؟ أيوة طبعا سي السيد، ده اللي قال أنه سي السيد ربنا. الله قال له منى حوى زمان إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. لا لا لا لا لا كده احنا هنلخبط مع بعض، الكلام ده ضد حقوق الإنسان وضد حقوق المرأة، مش صح؟ لا طبعا مش صح، لأنه المرأة بتحارب مش من سيادة الرجل، المرأة بتحارب تسلط الرجل. الرجل الذي له سيادة مش هيحتاج يتسلط، مش محتاج يقهرك يا زوجة يا اللي بتسمعي الرسالة دي. الرجل لما يكون له سيادة يبقى لك انت كرامة، الدولة اللي لها سيادة مواطنها له كرامة، لكن الدولة اللي ملهاش سيادة مواطنها ملوش كرامة. مرات أبونا إبراهيم أمنا سارة قالت في نفسها، خلي بالك من كلمة في نفسها، في تكوين أصح 19 لما سمعت بخبر أنها تولد ابن بعد سنة وكانت عجزت في السن وأبونا إبراهيم كان عجز في السن، قالت أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شيخ. ركزوا معايا، انها ما قالتش الكلام ده قدام الناس، مش بتتباهى انها ست محترمه وبتحب جوزها وبتخاف منه، لكن أمنا سارة قالت الكلام ده في قلبها، يعني دي اللغه اللي بتكلم نفسها بيها عن زوجها ابونا ابراهيم. لما تقول سيدي، الكلمه دي ما كانتش مجرد تقليد قديم، الكلمه دي خدها من بقها الرسول بطرس في العهد الجديد ووصى وقال اعملوا زي أمنا سارة. اللي عملت ايه؟ اللي عملت غدا كويس؟ لا. اللي وضبط البيت والخيمة بشكل كويس؟ لا. مسك الحتة دي بالذات وقال اللي كانت بتقول لإبراهيم يا سيدي. هرجع أقول تاني، إمتى إبراهيم قهر سارة؟ لو كانت السيادة قهر كانت سارة عانت أول واحدة، لكن سارة قالت سيدي. وبالمناسبة ما كانش في الوقت ده إبراهيم قوي، فما قالتش سيدي قد يعني ازداد قوة، وما كانش إبراهيم خد فلوس أكتر من الطبيعي فما قالتش سيدي قد اغتنى، قالت سيدي قد شيخ. في شيخوخته وفي ضعفه وفي قلة حيله هو سيدي. خيمة إبراهيم خيمة السيادة، لما يكون الرجل له سيادة والمرأة لها كرامة تبقى الخيمة ملهاش حل. تخيل انك انت مدية لزوجك كل الهيبة زي ما المسيح وصانا او وصاكي، وتخيل لما تبقى مدي انت زوجتك كل الكرامة زي ما برضو ربنا وصانا وقال معطينا اياهن كرامة كالوارثات ايضا معكم نعمة الحياة. هي ليها كرامة وانت ليك سيادة، فيش اي تصارع بين الاتنين، هو عبارة عن ملك يلبس تاج، والمرأة الفاضلة زي ما الكتاب المقدس بيقول تاج لبعلها، فاللي بيلبس تاج ده يبقى ملك. فلو حضرتك عاوز تبقى ملك هي لازم تبقى التاج بتاعك يا ملك. عشان كده خيمة إبراهيم خيمة العبادة خيمة السيادة. خلينا كمان بعد الفصل الأخير نشوف آخر حاجة من ملامح خيمة أبونا إبراهيم.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la
1: la. ورجعنا بعد الفاصل عزيزي المستمع علشان نتكلم في الصفة الأخيرة من صفات الخيمة الجميلة القديمة خيمة أبونا إبراهيم، هي أيضا خيمة الضيافة. خيمة الضيافة معناها البعد الاجتماعي. احنا أخذنا البعد الروحي خيمة العبادة، وأخذنا البعد النفسي خيمة السيادة الداخلية، لكن بالنسبة للمجتمع خيمة الضيافة. يلفت نظري جدا علاقة أبونا إبراهيم بالمجتمع. يلفت نظري جدا أن أبونا إبراهيم لما كان يدخل وسط مجموعة يقولوا له أنت رئيس من الله بيننا، أنت واخد كرامة أنك تكون وسطينا قائد وزعيم. لكن يلفت نظري أكتر أن إبراهيم ما كانش بيعمل كده، أو ما كانش فارض سلطانه على الناس عافية، لكن كان راجل كريم وسخي وفاتح البيت بتاعه والموارد بتاعته بشكل جميل للناس. نقول لما إبراهيم في يوم من الأيام كان قاعد في باب الخيمة بتاعته وقت حر النهار وجوله ثلاثة، رسالة العبرانيين في العهد الجديد بتعلق وتقول أنه ما كانش عارف أن دول ملائكة، وما كانش يعرف أن وسطيهم الله القدير، لكن بمجرد ما لقاهم عاديين قدامه راح جرى عليهم في شيخوخته وركع على الأرض وقال لهم اعملوا معروف، تعالوا اسندوا قلبكم بكسرة عيش، بكسرة خبز. والكسرة بتاعت أبونا إبراهيم دي كانت حاجة كبيرة قوي قوي. ارجع بقى لتفاصيل الكسرة دي، لو النهاردة انت ناوي تكسر خبز للناس بالشكل ده عزومة مش هتكلف أقل من يعني مبلغ وقدره، هتعدي مبلغ كبير جدا من الدولارات أو من الجنيهات لو انت ناوي تعمل كده. يذبح عجل ويطلع كل الخير اللي في بيته ويقعدهم تحت الشجرة. ايه بقى الشجرة دي؟ الحاجة التالتة، احنا عندنا خيمة ساكن فيها إبراهيم ومراته، وعندنا مذبح ساكن فيها إبراهيم مع ربنا، وعندنا شجرة ساكن فيها إبراهيم مع المجتمع. الضيوف ياخدوا حقهم وواجبهم بس في الشجرة، في مكان آخر بعيد عن الخيمة. والكتاب المقدس بيحكيها بوضوح أن سارة كانت جالسة وراء إبراهيم، يعني أنا عندي مكان للمجتمع وأنا عندي مكان للأسرة، فالراجل عامل واجب جميل جدا مع المجتمع مع الضيوف اللي بيتعاملوا معاه، وفي نفس الوقت مفيش تداخل ما بين المجتمع وما بين تفاصيل البيت. البيت له احترامه والمجتمع له احترامه. بس يا إبراهيم خلي بالك دول ملائكة، يعني كده ممكن يزعلوا انك ما دخلتهمش الخيمة بتاعتك وضيفتهم. بالعكس، ده الرب قال لإبراهيم هرجع تاني أزورك نحو زمان الحياة، الزيارة دي عجبتني والترتيب ده عجبني والوضع ده زي الفل، وأنا كمان هاجي أزورك تاني. في زيارة حصلت محدش عارف عنها حاجة، غالبا راح الرب بشكل سري لأبونا إبراهيم بارك له على إسحاق بعد إسحاق ما وصل بالسلام. معنى كده أن الرب كان مبسوط من النظام ده، حب الفكرة دي، قال لإبراهيم برافو عليك أكرمتنا تمام، ما تدخلتش ما بيننا وما بين البيت، عامل مكان للمذبح، عامل مكان للضيوف، عامل مكان لمراتك، كل حاجة ماشية في مكانها المزبوط. عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، هل اللي احنا قلناه النهاردة في خيمة أبونا إبراهيم، إن كانت خيمة العبادة أو خيمة الضيافة أو خيمة السيادة، حاجة غريبة عليك؟ حاجة صعبة أنك تعيشها؟ أنا بسأل نفسي لو عشنا المبادئ دي بالبساطة اللي اتكتبت بيها في سفر التكوين، إيه النتائج المذهلة اللي ممكن تحصل؟ لو قفلنا الباب شوية على العلاقات الخارجية اللي ممكن تدمر علاقاتنا الزوجية في يوم من الأيام، لأنه المبدأ بيقول إذا قلنا نعم لكل شيء مع الزواج سينتهي بنا الأمر أن نقول لا لزواجنا نفسه. لو قلت لكل حاجة نعم نعم نعم نعم نعم في يوم من الأيام هتقول لجوازك وانت مش واخد بالك لا. إذن تعالوا نرجع تاني نفتكر المبادئ البسيطة، حكايات بيوت، خيمة بسيطة بس نتعلم منها كتير، خيمة لكن زارها رب السماء والأرض، خيمة لكن وصلت لنا النهاردة درس بعد قرون طويلة جدا وتقدم علمي غير عادي، وصلت لنا درس بسيط جدا، نعبد الله ونحترم بعضنا البعض ونعطي كل علاقة خارج الزواج حقها الطبيعي في مسافة أبعد من العلاقة الداخلية داخل الخيمة. أتمنى في نهاية الحلقة عزائي المستمعين أننا نكون وصلنا إلى قناعة بأن ما يقوله الكتاب المقدس بكل بساطة أهم وأعمق وأكثر تواصل مع مشاكلنا العميقة من كل اللي بيقوله علم النفس وكل اللي بيقوله المشيرين. تعالوا نرجع لبساطة كلمة الله ونبني حياتنا عليها، ولغاية ما نتقابل الحلقة الجاية وشكل جديد من بيوت جديدة، ليكم مني أغلى تحية والرب معكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

0: عزيزي المستمع، اهلا وسهلا بيك مره تانية في حلقه جديده من حلقات برنامجنا خطوه لقدام. معك ايهاب ثروت، ومكملين في الحديث عن الاتجاه، اتجاه القلب والفكر. وقلنا في الحلقه اللي فاتت حقيقتين. اول حقيقه انه اتجاه قلبي واتجاه فكري ناحيه اي حاجه انا داخل اعملها بيأثر في النتيجه قبل ما ابتدي. والحاجه التانية، واتجاهي وموقفي ناحية الآخرين بيحدد بنسبة كبيرة جدا موقفهم مني. النهاردة هناخد المبدأ الثالث أو الحقيقة الثالثة، اتجاه قلبي وفكري، هما اللي بيحددوا الفرق الأساسي بين النجاح والفشل. كتير جدا ببقى داخل على عمل وعندي إمكانيات بس اتجاه قلبي وفكري مش مظبوطين أو سلبيين فبفشل. وأحيان كتيرة الإمكانيات دي ضعيفة وقليلة بس اتجاهي إيجابي فبنجح. الاتجاه والموقف الغلط بيأثروا تأثير سلبي على النتيجة مهما كانت الموارد كبيرة، والعكس صحيح، الاتجاه والموقف الصحيح بيعوض عن النقص في الموارد إذا كانت قليلة. كتير جدا إحنا بندخل أمور وبنتعامل مع ناس وبنقعد نحسب حسابات، وبناء على الحسابات ديت إحنا بنقرر هندخل هذا الأمر ولا لا. لو كانت الإمكانيات كبيرة واتجاهنا سلبي الفشل هيكون قريب جدا، لكن لو كانت اتجاهاتنا إيجابية حتى وإن كانت الموارد قليلة النجاح هيكون موجود. ده اللي حصل في الموقف بتاع داود وشاول وقت ما كان داود بيحارب جلياد. شاول كانت إمكانياته عالية جدا، كان معاه الجيش كله، كان معاه السلاح كله، ولكن اتجاهه كان متراجع، كان خايف، اتجاهه ما كانش شجاع، اتجاهه ما كانش أمين، ما كانش أمين في المهمة الكبيرة اللي كان داخل عليها، لا هو ولا الجيش، رغم ان إمكانياتهم كانت عالية جدا. عشان كده فشلوا في ان هم يهزموا جلياد. داود كان اتجاه قلبه إيجابي، انه عايز فعلا يهزم هذا العملاق، وإمكانياته كانت ايه؟ كانت نبلة، مقلاع، 5 حجارة ملس من الوادي ومقلاع، وأول حجر ضرب بيه فاز بيه على جلياد وانتصر بيه على جلياد. داود كان اتجاهه إيجابي لأنه كان أمين في المهام الصغيرة اللي كان بيعملها، كان بيرعى غنم أبوه وكان بيروح يعزف لشاول لما كان بيبخته أو بيفاجئه روح رديء. دي كانت شغلانته، كانت شغلانة صغيرة لكن كان بيعملها باتجاه إيجابي بمنتهى الأمانة. اتجاه القلب والفكر هو اللي بيحدد الفرق بين النجاح والفشل. داود راح قال لشاول: لا يسقط قلب أحد بسببه على جلياد، عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطيني. منتهى الاتضاع، بيتكلم شاول بيقول له عبدك يذهب ويحارب، رغم ان هو اللي هيحارب، هو الشجاع اللي في الموضوع، لكن بيقول له عبدك يذهب. اتجاه قلب متضع واتجاه قلب إيجابي في نفس الوقت، اتجاه قلب متحمس بدون كبرياء وبدون غرور. اتجاه قلبي هو اللي بيصنع الفرق بين النجاح والفشل. المبدأ الرابع، اتجاه قلبي اللي أنا باخده بيحول مشاكلي إلى بركات. اتجاه كل ما كان إيجابي كل ما حول المشاكل بتاعتي إلى بركات. أوقات كتيرة جدا كلنا عندنا مشاكل، أوقات كتيرة جدا بنبص المشكلة ونقول إن إحنا غير محظوظين، إن إحنا حظنا سيء، إن إحنا مش أفضل ناس، ونبص لغيرنا ونقارن نفسنا بغيرنا ويبتدي يبقى عندنا عدم استقرار نفسي بسبب المشاكل اللي عندنا. لكن الاتجاه الإيجابي بيحول هذه المشاكل إلى بركات لما يبقى فيه إيه؟ أول حاجة يبقى فيه وعي إن إحنا عندنا مشكلة أساسا. تاني حاجة بدور على الغلط اللي أدى لحدوث هذه الأزمة وهذه المشكلة. ممكن يكون أنا السبب، ممكن يكون غيري السبب، لكن بدور. بعد كده اتجاه قلبي هو اللي بيخليني أقرر إذا كنت هحل المشكلة ولا هقف قدامها عاجز. المصارحة هي ضمان التشخيص الصحيح، والتشخيص الصحيح هو ضمان العلاج الصحيح. خليني أكون صريح، خليني أكون بشخص المشكلة مظبوط اللي أنا موجود فيها، فهذه الحالة بتتحول المشكلة إلى بركة. حياتنا مليانة بالعديد من الصراعات. الشطارة مش إن أنا أحسم الصراع أو أنهيه، الشطارة إنه قبل ما يحسم هذا الصراع وقبل أن ينتهي إزاي بدير هذا الصراع، إزاي بتصرف وبسلك وأنا جوه الصراع. المبدأ الخامس، الاتجاه اللي أنا باخده بيديني نظرة غير مألوفة تجاه الحياة. لو الاتجاه إيجابي بيديني نظرة غير مألوفة تجاه الأمور اللي بتحصل، في مرقس 9:23 يسوع بيقول إن كنت تستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن. في فرق كبير بين الواقع وبين الحقيقة، وقلنا دوت في حلقات سابقة إنه أوقات كثيرة بيبقى الواقع مطابق للحقيقة، أوقات كثيرة بيكون الواقع مختلف عن الحقيقة. في معجزة إقامة لعازر الواقع كان بيقول إنه لعازر مات وأنتن، لأن كان ليه 4 أيام في القبر. ويسوع قصد إنه بعد ما وصلته رسالة مريم ومرسى الشهيرة، بعتوا قالوا له تلغراف كده بيقول له هوذا الذي تحبه مريض. كتاب بيقول إن يسوع مكث 2 في الموضع اللي كان موجود فيه، وكان المسيرة بيت عنيا اللي فيها لعازر ومريم ومرسى 2، فيبقى 4 أيام. الأربع أيام دول لعازر فعلا جسده ابتدى يتحلل، علميا ابتدى يتحلل فيه. الواقع بيقول ان العذر جسده بيتحلل، لكن الحقيقه بتقول ان العذر هيقوم. وده اللي حصل لما راح يسوع بيقول لمريم ومرسى ان امنتي ترين مجد الله، وفعلا قال ارفعوا الحجر. لما قال ارفعوا الحجر مرسى قالت له يا سيد قد انت، لان له 4 أيام. قال لها الم اقل لك ان امنتي ترين مجد الله؟ الحقيقه ان انا هقومه. وفعلا قال لعازر هلم خارجا، فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمشة، وجهه ملفوف بمنديل. معجزة المشي على المية، الواقع بيقول ان مفيش حد ينفع يمشي على المية، مش كده؟ واذا كان في حد ينفع يمشي على المية هو شخص خارق للطبيعة، هو شخص غير عادي. ويسوع كان خارق للطبيعة وكان غير عادي، لان هو الله المتجسد ومشي على المية. لكن الغريب جدا انه يخلي بطرس يمشي على المية. الواقع بيقول انه حتى لو يسوع مشي على المية مش ممكن حد عادي يمشي على المية، لكن يسوع خلى بطرس يمشي على المية. الحقيقة بتقول انه هو يقدر يخليني انظر نظرة غير مألوفة ناحية الحياة. المسيح لما خلى التلاميذ يسبقوه للعبر والبحر كان هايج والسفينة كانت بتتكسر وبتهلك، ما كانش مجرد موقف عابر كده يسوع عايز يستعرض فيه عضلاته أو قوته، لا، لكن كان عايز ينقل التلاميذ والجموع اللي كانوا موجودين نقلة تانية. البحر أو المية بصفة عامة عند اليهود بترمز للشر. حتى في سفر الرؤيا يقول الكتاب أنه ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، والبحر لا يكون فيما بعد. في العهد القديم الرب قصد أنه الشعب يشق البحر وقت موسى ويشق الأردن وقت يشوع. كمان في معجزة المشي على المية الرب يسوع ألزم التلاميذ ان هم يسبقوا للبحر. والمية في العهد القديم عند اليهود بترمز للشر، البحر بيرمز للشر. حتى في سفر الرؤيا بيقول ولا يكون وجع ولا صراخ ولا ألم فيما بعد، والبحر لا يكون فيما بعد. والرب حب يقول ان هو يقدر يدوس على الشر، يقدر ينتصر على الشر. في العهد القديم كمان الرب قصد انه الشعب يمر بتجربة شق البحر، فشقوا البحر مع موسى وشقوا الأردن مع يشوع. في آيات كتيرة في المزامير بتقول أنت تتسلط على كبرياء البحر، عند ارتفاع لججه أنت تسكتها. المسيح ما كانش واخد التلاميذ في البحر الهايج دوت عشان يستعرض عضلاته أو يثبت قوته، لا، هو كان عايز ينقلهم نقلة جديدة. لأنه بعد ما تقطعت راس يوحنا المعمدان اللي هو أعز صديق وأغلى حد عند يسوع، التلاميذ راحوا ليسوع، ويسوع الكتاب يقول إن هو راح الجبل وحده عشان يصلي، وبعد كده عمل معجزة الخمس خبزات والسمكتين، وبعد كده ألزمهم إنه يروح البحر. وكان عايز يقول لهم مهما حصل من دي، مهما حصل من اضطهاد، أنا لازلت مسيطر على الشر، مسيطر على الطبيعة، مسيطر على البحر وقت هيجان. ويسوع جه ماشي على المية. حد يقول لي يسوع ينفع يمشي على المية لأنه الله الكلمة المتجسد، لكن إن بطرس يمشي على المية دي حاجة غير طبيعية. بطرس اتجاه قلبه كان مختلف عن باقي التلاميذ، كان إيجابي، اداله نظرة فعلا غير مألوفة ناحية الحياة. فقال له إن كنت أنت هو مرني أن آتي إليك، والرب قال له تعالى. وبطرس نفذ لأن اتجاه قلبه فعلا كان حقيقي، فنفذ ونزل ومشى على الماء. ما خافش، كان ممكن يقوله بعد ما يقول تعالى كان ممكن ما ينزلش. ولو كانوا التلاميذ مشوا ورا بطرس كان كل التلاميذ هيمشوا على الماء، كانوا هيجتازوا هذا الاختبار العظيم. عشان كده اتجاه قلبي لما بيكون إيجابي بيديني نظرة غير مألوفة، مفيش حد ينفع يمشي على المية. ويمكن بطرس هو الوحيد اللي في كتاب مقدس كبشر مشي على المية، غير طبعا الرب يسوع. اتحقق الهدف بتاع الرب يسوع من هذه المعجزة، وهو انه في متى 14 جميع من كانوا في السفينة خروا وسجدوا له وقالوا بالحقيقة أنت ابن الله، لأنه ليه سلطان على الطبيعة، ليه سلطان على البحر، ليه سلطان على الشر. اتجاه قلبي بيخليني أفهم الله أكتر، بيخليني أدخل لعمق أكبر بيخليني أنظر نظرة غير مألوفة ناحية الحياة حتى لو الناس شايفين عكس ده. عزيزي المستمع، اتجاه قلبك في محضر الرب بيتشكل، عشان كده إذا كنت عايز اتجاه قلبك يكون إيجابي شكله في محضر الرب. وبكده بنختم الحلقة ديت مع حضراتكم، وبشكركم. إلى اللقاء في حلقة قادمة. الرب معكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسقياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
2: قل لنا يا عم قاسم.
0: أعزائي أصدقائي، يا أعز الأصدقاء، يا أغلى الأحباء، يا أكرم المستمعين، بعد أن قضى الشيخ ياسين وابنه ياسر وزوجة ابنه مي سنة كاملة يتلقى معنا ومعكم، سنة كاملة نتكلم ونستمع، بعد هذه السنة الرائعة يرحلون بعد أن أمتعونا وأسعدونا كثيراً. نعم أحيانا كانت أصواتنا تعلو وتحتد وتعنف، لكن سرعان ما كنا نصفو ونعفو ونتعانق. بينما أرى أصدقائي يرحلون تنتابني غصة للفراق، لكنني في نفس الوقت أسعد وأنا أراهم رغم رحيلهم باقين يشغلون قلبي، باقين يملؤون فكري، باقين يحتلون ذاكرتي. وداعا يا ياسين، وداعا يا ياسر، وداعا يا مي، وداعا إلى اللقاء. وفي خلوتي وحدي امتدت يدي إلى خطاباتكم أصدقائي الأعزاء، تناولت أصابعي خطاباتكم التي وصلتني والتي أجبت عليها بالبريد أو على الهواء في البرامج التي ألتقي فيها معكم. تناولت الخطابات بشغف وباهتمام، أردت أن أكسر بقراءتها وحدتي، وما إن قلت بينها بنظري وبدأت أقرأها حتى ازدحمت غرفتي بكم، حرفتكم من كلماتكم التي ملأت قلبي بالسعادة والفرح، وأنا أراكم جميعكم حولي. وناديت

0: مريم مريم مريم.
1: نعم يا أبي.
0: تعالي تعالي بسرعة.
1: ماذا حدث؟ ماذا حدث؟
0: لا شيء لا شيء، تعالي.
1: مالك؟ هل تريد شيئا؟
0: تعالي التقي بأصدقائي، أصدقائنا.
1: أصدقائنا؟ أين هم؟
0: ها هم، ألا ترين؟
1: لا أرى أحدا.
0: وكل هؤلاء، كل هؤلاء.
1: هؤلاء؟ هذه أوراق
0: أصدقائي، خطاباتهم، خطابات أصدقائي، أعز الأصدقاء.
1: ورق، ورق.
0: أغلى الصداقات صداقات الورق والقلم.
1: فقط
0: هؤلاء الأصدقاء معي بجواري، لا يملون جلستي، لا يتعبون.
1: أبي.
0: مريم تعالي نحتفي بهم.
1: نحتفي بهم؟ أعد لهم الطعام أو الشاي أو القهوة.
0: أهم من ذلك بكثير.
1: ما هو ذلك؟
0: نجلس معهم، نقرأ خطاباتهم. تعالي اجلسي.

0: من هذا الصديق؟
1: هذا صديق من الجزائر،
0: البلد الحبيب.
1: وصديقك هذا أيضا يظهر أنه يحبك.
0: اسمعي، اسمعي ما يقول، اقرأي.
1: يقول: لي كامل الشرف والاحترام للعم قاسم إبراهيم، لي الشرف أن أتقدم إلى معالي سيادتكم بهذه الرسالة.
0: يا لرقتي، معالي سيادتي،
1: إن هذا البرنامج سرق لي عقلي.
0: سرق عقله؟ تعبير غريب.
1: أسره البرنامج، سرق لي عقلي، وذلك بالحديث عن المسيح.
0: كلنا يا صديقي، كلنا، حديث المسيح يأسرنا ويسرق عقولنا.
1: ليكن في علمكم أني كنت في حالة جهل لا أفهم الكثير عن المسيح. اليوم أريد أن تكون لي علاقة مع البرنامج لأفهم الكثير عن المسيح.
0: أهلا بك يا صديقي، أهلا بك.
1: وهذا صديق آخر من مصر،
0: الحبيبة الغالية.
1: استمعت إلى برنامجك وأعجبت به، وفور انتهاء البرنامج سارعت بإحضار الورقة والقلم وكتبت هذا الخطاب.
0: شكرا لك يا ابني، شكرا، شكرا جزيلا لك.
1: آملا بشدة، ورجائي فيك كبير جدا، أن تبعث لي نسخة من الكتاب المقدس، كل أمل أن تبعث لي به بسرعة.
0: على العين والرأس يا ابني، غال جدا، وأملك غال علي جدا أيضا.
1: وهذا صديق خطه العربي جميل زخرفي.
0: من أين؟
1: من الجزائر. يقول: تحية بهيئة أزفها عن طريق السماء وعلوه، وعن طريق الشتاء وبرده، وعن طريق الصيف وحر.
0: شاعر هو، شاعر صغير.
1: إلى الساهرين على خدمة الدنيا من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، وها هي ولأول مرة أرفع فيها قلمي، وبعد تردد كبير لأكتب لكم هذه الأسطر المتواضعة، لعلي أسعى بحظ السعادة في حياتي.
0: أسطر متواضعة؟ كل هذه متواضعة؟ أنت الذي أسعدتنا يا ابني.
1: لقد بدأت حياتي تتعلق بكم وببرامجكم من عام مضى، وبينما كنت مريضا تذكرت ما كنتم تقولونه عن معجزات المسيح في إحياء الموتى وإشفاء المرضى، فاستعنت به وصليت له، فإذا بي بعد ساعات قلائل أشفى من الحمى.
0: الحمد لله، الحمد لله، هو على كل شيء قدير.
1: وهذا صديق آخر من المغرب، لديه بشرى لك.
0: بشرى لي؟
1: اسمعوا، اسمعوا يا أبي.
0: نعم يا ابني، نعم.
1: لقد تم على يدي وبفضل الرب يسوع الحي هداية مجموعة من أصدقائي.
0: مرحى مرحى، باركك الله يا ابني، باركك الله.
1: لقد صلوا معي الصلاة التي علمتها لي. أواجه صعوبات في المدرسة من التلاميذ، أهانوا كرامتي وأرهقوني.
0: الله معك يا ابني، هو وعد أن يكون معك في كل ضيق واضطهاد.
1: أرجو أن تذيع رسالتي حتى يصنع غيري ما أصنع في إرشاد الناس لطريق الحق والحياة الأبدية.
0: ها أنا أذيع رسالتك، ومن له أذنان للسمع فليسمع.
1: وهذه صديقة من الجزائر.
0: صديقة؟ إلي بها.
1: طابت نهاركم سيدي.
0: طاب نهارك يا ابنتي.
1: وصلت رسالتكم ووجدت فيها كلمة لبنان.
0: آسف يا ابنتي، لا أذكر كيف.
1: لبنان شعري وعشقي وأحلامي، لي شهر أرى لبنان في الحلم، ويسوع المسيح يقف على الجبل ويشير إلى كنيسة ما في لبنان، وكل ما حوله روضة غناء. أليس عجيب حلمي؟
0: عجيب يا ابنتي، لكن الله له وسائله في الحديث معنا.
1: كل ما أطلبه منكم أن تساعدوني معنويا، أرجوكم.
0: طبعا، سنصلي، نصلي لكِ.

0: جزائري آخر جديد يلتقي بك للمرة الأولى.
1: لأول مرة؟ ماذا يقول؟
0: كنت أنصت إلى أخبار الإذاعة الوطنية الجزائرية، وأدرت الزر نحو إذاعة أخرى، فإذا بي أسمع صوتك وكلامك حول الإنجيل وما يتضمنه من هدي للبشر أجمعين.
1: هو كذلك يا ابني، هو كذلك.
0: فجلست أنصت وأتمعن حتى تم بث العنوان، فسجلته على الورق، وها أنا أراسلكم لأتعرف على الكتاب المقدس وما يحتويه. أطلب منكم كتابا للإنجيل مكتوبا باللغة العربية إن أمكن حتى يسهل فهمه.
1: سمعا وطاعة يا ابني.
0: وإن لم يمكن بالعربية فليكن معه قاموس لشرح الكلمات غير المفهومة.
1: سأرسله بالعربية إن شاء الله.
0: أرسلناه يا أبي، أرسلناه. وهذا صديق آخر من تركيا.
1: تركيا؟ أهلا به.
0: هو عراقي يعيش في تركيا.
1: أهلا وسهلا جدا به.
0: استمعت إلى دروسكم وكانت فرحتي لا توصف، حيث كانت الدموع تسيل من عيني.
1: يعزيك الرب ويملأ قلبك بالفرح.
0: وقد اشتركت العائلة كلها في الاستماع لتلك الدروس.
1: الحمد لله.
0: وهذا صديق من الأردن يقول: أنا تلميذ جديد يرغب أن يكون من تلاميذك وأصدقائك.
1: أهلا بك تلميذا وصديقا يا ابني.
0: أرتاح جدا لصوتك ولكلماتك، وأرجو أن ترسل لي الكتاب المقدس وكتابا يشرح المسيحية.
1: سأفعل يا ابني.
0: وصديق من اليمن، اليمن السعيد، يقول: أعجز عن أن أوفيك حقك من الشكر، فمن بواعث سروري وفخري أن أنال شرف صداقتك، فأنا أدعو الرب أن تستمر صداقتنا طول عمرنا. هذا شعوري نحوك بصراحة.
1: وأنا أفتخر بصداقتك أيضا. الحمد لله، الحمد لله. شكرا لكم يا جميع أصدقائي، شكرا لكم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: كم من الوقت قضى الشيخ ياسين وابنه ياسر وزوجة ابنه مي مع العم قاسم؟ كم من الوقت قضى الشيخ ياسين وابنه ياسر وزوجة ابنه مي مع العم قاسم؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org. لو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: تحدثت في البرنامج الفائت عن سلامة العهد الجديد دينيا، ردا على اعتراض معترض قال: أوحى الله بكلمته لتكون هداية للبشر تقودهم إلى الخلاص والأبدية السعيدة، ولا يمكن أن يترك الله وحيه ليعبث به الأشرار والمفسدون، لكن جرى تلاعب في العهد الجديد. تأملت في سلامة العهد الجديد الدينية في الحديث الماضي، في هذا الحديث أتأمل سلامة العهد الجديد تاريخيا. كلمة الإنجيل معربة عن الكلمة اليونانية إيفانجليون، ومعناها البشارة أو الخبر المفرح، لأنه يعلن للملأ محبة الله العظيمة للخطاة وموت المسيح كفارة عنهم، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وقبل الرد على الدعوة بحدوث تحريف في الإنجيل، نقول من الممكن لأي إنسان أن يتهم آخر بما يشاء من تهم، لكن إذا لم يستطع أن يثبتها بأدلة مقنعة يكون اتهامه باطلا. فمن الواجب على القائلين بحدوث تحريف في الإنجيل أن يذكروا أولا الآيات التي أصابها التحريف وكيف كانت قبل تحريفها، ويذكرون لنا أسماء الذين قاموا بالتحريف ومتى قاموا به وما هي غايتهم منه، ثم كيف استطاعوا أن يقوموا بالتحريف مع العلم أنه كان يوجد منذ القرن الثاني آلاف النسخ من الإنجيل في بلاد متفرقة بلغات متعددة، الأمر الذي يتعذر معه إجراء تحريف فيها جميعها. أخيرا، ليذكروا لنا الطريقة التي لجأ إليها المحرفون ليخفوا التحريف المزعوم، حتى لم يكتشفه إلا المعترضون بعد مئات السنين من حدوثه. وبما أن المعترضين اكتفوا بالاتهام دون ذكر الأدلة التي تثبته، يكون الاتهام باطلا. ونوجه للمعترضين مجموعة أسئلة: لمصلحة من كان يحدث هذا التحريف لو أنه حدث؟ من هو المستفيد من التحريف؟ هل قدم المسيح لأتباعه رشوة ليكتبوا عنه حقائق غير صحيحة؟ من جانبنا نورد أدلة تبرهن سلامة الإنجيل من الناحية التاريخية. أولها، لم يعترض معاصر المسيح ومن جاءوا بعدهم في القرون الأولى على شيء مما ورد في الإنجيل. كان الإنجيل قد أخذ في الانتشار شفويا بعد صعود المسيح إلى السماء بعشرة أيام، وذلك بين سكان أورشليم الذين عاصروا المسيح وعرفوا كل شيء عنه، دون أن ينهض واحد منهم ليناقض شيئا مما جاء فيه. بعد ذلك انتشر الإنجيل في مدة لا تتجاوز 3 سنوات في كثير من بلاد الشرق والغرب بلغات سكانها، وكان معظم هؤلاء بسبب انتشار الثقافة اليونانية بينهم لا يقبلون الأخبار إلا بعد فحصها وتمحيصها. وبالرجوع إلى التاريخ، لا نرى أحدا اتهم المبشرين بالإنجيل بتحريف أو تزوير. ورغم أن اليهود والوثنيين كانوا يتهكمون منذ القرن الأول على عبادة المسيحيين وعقائدهم بسبب روحانيتها وسموها فوق الإدراك البشري، إلا أن أحدا لم يتهم المسيحيين أبدا بأنهم حذفوا شيئا من إنجيلهم ولا بأنهم أضافوا إليه شيئا آخر. ولم يكن للفلاسفة الذين اعتنقوا المسيحية في القرون الأولى واشتهروا بالبحث والمناقشة، لم يكن لهم رأي واحد في عقائد المسيحية، فانقسموا إلى فرق لأنهم اختلفوا في شرح بعض آيات الإنجيل، وكان كل فريق منهم يعادي الفريق الآخر ويسند إليه شتى التهم، ومع ذلك لم يسند فريق منهم إلى غيره جريمة إجراء تزوير في الإنجيل الذي يعتمد عليه في البحث والمناقشة.

0: وانتشر الإنجيل كتابة دون تنقيح بين الناس الذين عاصروا المسيح، وترجم إلى لغات متعددة ابتداء من القرن الثاني. بعد نشر الإنجيل شفويا في كثير من بلاد الشرق والغرب، أخذ يرسل تباعا ابتداء من منتصف القرن الأول مكتوبا في كتب بواسطة أشخاص عرفوا كل شيء عن المسيح، إما في هيئة سيرة تفصيلية له كما فعل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، أو في هيئة شرح لمبادئه كما فعل بولس وبطرس ويعقوب وغيرهم، دون أن يقارن بعضهم ما كتبه على ما كتبه الآخرون، مما يدل على نزاهتهم وعدم وجود أي تواطؤ بينهم، وقيام كل منهم بكتابة الإنجيل مستقلا عن صاحبه. كان هؤلاء الأشخاص يختلفون أحدهم عن الآخر اختلافا كبيرا لا يسمح لهم بالاتفاق على أمر ما إلا إن كان هذا الأمر حقيقة. متى كان محاسبا حريصا، مرقس كان شابا متحمسا، لوقا كان طبيبا مدققا، يوحنا كان شيخا رزينا هادئا، بولس كان فيلسوفا متعمقا، بطرس كان جريئا جسورا، ومعظم الآخرين كانوا من اليهود المتزمتين دينيا لا يميلون بطبيعتهم للدراسة أو التأليف، ولم يكن يخطر ببال واحد من هؤلاء جميعا أن ما كتبه عن المسيح سيكون كتاب المسيحية المقدس الذي سيتناقله الناس في كل العصور والبلاد، حتى يجوز الظن أن أحدهم لجأ في كتابته إلى شيء من الموضوعات المستحدثة. وبعد ذلك كتب الإنجيل في آلاف النسخ وترجم إلى لغات متعددة ابتداء من القرن الثاني لفائدة الذين اعتنقوا المسيحية من اليهود والوثنيين الذين كانوا يتكلمون بهذه اللغات في البلاد المختلفة، وليتلى في اجتماعات العبادة. فكان كثيرون يحفظون ما جاء فيه عن ظهر قلب، كما شهد بذلك يوستينوس وتورتليان في القرن الثاني. كتابة الإنجيل في آلاف النسخ وترجمته إلى لغات متعددة وانتشاره في بلاد مختلفة وحفظ كثيرين ما جاء فيه عن ظهر قلب، كل هذا يجعل إجراء أي تحريف في كل نسخة أمرا مستحيلا. حقيقة أخرى في صدق تاريخية العهد الجديد أن الإنجيل كتب على ورق البردي أو جلد الغزال، لم يكتب الإنجيل على أحجار أو عظام كما كانت تكتب الحوادث والسير القديمة، حتى كان يجوز الظن أن بعض هذه المواد قد تآكل أو ضاع، بل كتبه كاتبوه بوحي الروح القدس في كتب من ورق البردي وجلد الغزال بكل دقة وعناية، ونسخه الذين أتوا بعدهم على ورق البردي وجلد الغزال أيضا، وذلك كما كان يفعل اليونان والرومان قديما بكتبهم الهامة، الأمر الذي لا يدع مجالا للظن بضياع جزء من الإنجيل أو كتابة غيره بدلا منه. برهان آخر على صدق تاريخية العهد الجديد أن النسخ الأصلية لم تحرق، لم يتعمد أحد أن يحرق أو يتلف النسخة الأصلية من الإنجيل، الأمر الذي حدث مع بعض الكتب القديمة التي أراد فريق من الناس أن يخفوا شيئا مما جاء فيها لغرض في نفوسهم، حتى كان يظن أن الإنجيل الذي عندنا الآن ليس هو الإنجيل الحقيقي، بل إن هذه النسخ ظلت موجودة كما هي، ونقلت عنها ابتداء من القرن الثاني نسخ كثيرة لا تزال باقية إلى الآن، كما ذكرنا ذلك في حديث سابق. أضيف حقيقة أخرى إلى سلامة العهد الجديد تاريخيا، حافظ المسيحيون القدماء حتى على الأناجيل المزيفة، بل ونشروها. لم يحرق المسيحيون الأولون الكتب التي ألفها أصحاب البدع عن المسيح. في الفترة الواقعة بين أواخر القرن الثاني وأواخر القرن الرابع لترويج بدعهم، وأطلقوا على كل منها زورا اسم الإنجيل. أبقى المسيحيون هذه الكتب كما هي بسبب ثقتهم المطلقة في صدق الإنجيل الذي بين أيديهم، بل إن المسيحيين طبعوا كتب البدع ونشروها بلغات كثيرة مراعاة لمبدأ حرية الرأي، ليفسحوا المجال أمام الناس في كل العصور أن يقارنوا بين ما جاء في هذه الكتب وبين ما جاء في الإنجيل الذي بين أيديهم، الأمر الذي يدل على أمانتهم ونزاهتهم وعدم جواز اتهامهم بإجراء أي تحريف في الأناجيل. لقد صدق المسيح وتلاميذه على العهد القديم واقتبسوا في أقوالهم منها، وصدق تلاميذ المسيح على ما كتبه أحدهم للآخر، وصدقت الكنيسة عبر الأجيال على صدق سلامة العهد الجديد. أيها المستمع الكريم، الله أعلن كتابا أوحى به، وهو وعد أن يحافظ عليه، ولا بد أنه حافظ لأنه صادق في وعوده، وصدقت كلمة الله.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: نفسي أبقى دكتور مشهور.
1: أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم.
2: بحلم أكون عازف جيتار مشهور.
3: نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا.
4: بحلم أكون مهندس معماري قوي.
5: نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية.
6: وإيه بقى كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش،
7: وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده،
8: يبقى مش فاهم حتى سؤالك.
9: لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك،
10: وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة.
11: الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق.
12: وديني نبهتك.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، نحن على موجات إذاعة سيلافي، معكم سناء وداد في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يكون معنا خليل في حكايته اللي ما توفاش باش يحكي لنا حكاية جديدة اليوم، إن شاء الله تستمتعوا بها. اقعدوا معنا، رد بالكم تمشيوا.
1: حكايتنا لليوم تقول إنه مرة طلبوا من زوز رسامين كانوا مشهورين بالموهبة متاعهم إنهم يرسموا تابلو يعبر على السلام. ياخر رسم لولاني لوحة مزيانة برشا، رسم بحيرة هادية وعلى حافتها فما شجر أخضر وعليها عصافر، هالتابلو ياسر مزيان. كان فما زادة سارح يسرح بالعلالش متاعه في هدوء، فكان اللي موجود في التابلو الكل يوحي على السلام. أما الفنان الثاني صور تابلو ما كانش متوقع جملة، كأنه ما يعرفش الموضوع اللي تطلب منه. رسم بحر هايج فيه أمواج قوية، السماء كانت غامقة وفيها غيوم. الكل لاحظ اللي ما فماش سلام في هالتابلو، سألوه لكن من بعد ما جاوب عرفوا اللي في التابلو هذا فما سلام، فما سلام الله. على خاطر في وسط كل هذا كان فما عش صغير في وسط الشلال متاع الماء، كان العصفور مرتاح وهادئ وما يهموش في اللي صاير البرة، ما يهموش لا في أمواج ولا في عواصف. كان هالتابلو بالحق ممتلئ بالسلام رغم اللي الجو البرة كان يخوف، كان يخوف برشا.
0: عدنا مستمعينا بعد هدرة خليل، معاكم سناء وداد وبرنامجكم الطريق. عسلامة وداد.
2: عسلامة سناء.
0: استريس مرض العصر هكا ولا؟
2: صحيح سناء، حياتنا كلها مشاكل اقتصادية واجتماعية، كلها تخلينا تحت ضغط مستمر. صحيح هو مرض، أما دواه في الكتاب المقدس، دواه سلام النفوس.
0: بالضبط، حلقتنا اليوم مستمعينا عن السلام، سلام مع الله، سلام مع النفس، وسلام مع الآخرين. ساعات يعرضك شخص كأنه عايش في كوكب آخر، زين وكول على الاخر، يا جبل ما يهزك ريح.
2: هذيك نعمة من عند ربي، ما عندها حتى علاقة بالناس والظروف.
0: عندك حق وداد، أما قبل ما نشوفوا الدواء خليونا نشوفوا مصدر الداء، منين يجي ستريس؟
2: هكاك ما تعدش سناء، ستريس في الدار، في الخدمة، في الشارع، منين جاي؟ من علاقاتنا ببعضنا. هكا علاش يزلنا نتعلموا كيفاش نتعاملوا مع المنافسة، مع الاختلاف، مع المشاكل بطريقة صحيحة، باش يكون عنا سلام مع الله وسلام مع النفس.
0: وربي وعدنا وهو صادق وأمين في وعده، في يوحنا 14:27 سلام أترك لكم، سلامي أعطيكم، أنا لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. أما شنية رسات وداد؟ كيفاش نوصلوا لسلام مع الله أو سلام في الله؟
2: سهل برشا سناء، يجب تخلي عينيك على ربي مش على الظروف. الله لنا ملجأ وقوة وعون في الضيقات، وكما قال في مزمور 46:10 استكينوا واعلموا أني أنا الله أتعالى بين الأمم وأتعالى في الأرض.
0: بالحق كي نسمعوا الكلمة ونعيشوا بها ونطبقوها برشا حاجات تتغير فيها. لازم نمنوا بغفران الله ورحمته وعدله ونكونوا واثقين في قصد الله. توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك، لا تعتمد في كل طرقك، اعرفه وهو يقوم سبلك. هذاك اش قال في أمثال 3 الآية 5 و6.
2: بالضبط، مهم أنه نؤمنوا أني أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. الله عنده كل السيادة وهو يتحكم في الأمور الكل وما يغلطش. دونك وفات ما فماش علاش باش نتوتر ونخمم. ربي يقول في فيليبي 4:6 ربي يقول لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلن طلباتكم لدى الله. فالصلاة هي قناة التواصل مع الله، مصدر كل سلام.
0: كل ما تحس روحك مخنوق ولا ستريسي صلي، صدقني ما فماش خير من يسوع يهز عليك الحمل ويطمنك. صلاتنا يا ربي ليك تمنحنا الهدوء لقبول الأشياء التي لا نستطيع

0: تغييرها، والشجاعة لتغيير الأشياء التي نستطيع تغييرها، والحكمة لمعرفة الاختلاف بينهما. شكرا وداد.
1: شكرا ليك سناء.
0: وصلنا مستمعينا لنهاية حلقتنا. نذكركم اللي احنا مستنين تعليقاتكم وملاحظاتكم على الميل ta@radio.clv.org، على الباج فيسبوك سيلافي راديو، ولا على السيت ويب www.radioclv.org. كنتم مع سناء وداد في برنامج الطريق، نلقاكم على خير.

0: ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية، في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول. تقديم

لو انت مؤمن مسيحي وبتغلط وبتحس انك ساعتها مش عارف تعمل ايه، يبقى الفيديو ده عشانك، وانا هقولك الخلاصة. مش معنى ان احنا مؤمنين يبقى معناه ان احنا ما بنغلطش. امال ايه؟ اتصرف ازاي وانا شعور الذنب هو اللي ماليني؟ اتصرف ازاي وانا حاسس ان ما ينفعش ادخل محضر الله، الله قدوس وانا خاطئ؟ ازاي ادخل محضر القدوس وانا مليان عيوب ومليان خطيه؟ الكذبه الثانيه اللي بنكذبها على نفسنا وابليس بيملانا بيها، ان ازاي ابقى كده مستمر في الخطيه ومحسوب على اني مؤمن مسيحي؟ المفروض ان انا انظف نفسي كويس، ابقى كويس، وبعد كده ادخل محضر الله. دي كذبه من إبليس. الحقيقة الكتاب بيقول لنا عكس كده تماما، فلنتقدم بالثقة إلى عرش النعمة لننال رحمة ونجد عونا في حين. لينا الرحمة دي في دم المسيح، ولينا النعمة دي في دم المسيح. كل مرة هتغلط ما تستمرش في الخطية. المؤمن الحقيقي مش هو اللي ما بيغلطش، المؤمن الحقيقي اللي ما يطقش الخطية. المؤمن الحقيقي هو اللي لما يغلط بسرعة يدخل محضر الله ويتوب توبة حقيقية من قلب، ويتأكد ان ليه الثقة دي انه دم المسيح يغطيه. مش معنى الكلام ابدا انه احنا لما نغلط نستمر في الخطية، او انه عادي يلا بقى احنا كل مرة هنغلط دم المسيح يغطينا. ما ينفعش نستهين بدم المسيح، لكن ينفع نصدق ان مدامة التوبة من قلبي انا مصدق ان خطيتي غفرت، لان ليا شفيع في السماء بدمه بس انا نلت الخلاص ونلت الغفران.

0: إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

أسألك يا إلهي الفائق الجود والرأفة أن تنقذني من الاهتمام العالمي حتى لا أرتبط برباط اللذة، ولا تعرقلني عوائق النفس، ولا أنفصل عنك بأي نوع من الأنواع. يا إلهي، يا عذوبة لا توصف، اللهم لا تدع اللحم والدم يظفران بي، ولا تخدعني الدنيا، ولا يصرعني الشيطان. اللهم هب لي قوة أكون بها محصنا داخل قلبي ضد كل اهتمام باطل، حتى لا أكون منجذبا لشهوات مختلفة زائلة، لأنه ليس تحت الشمس شيء ثابت، بل الكل باطل وقبض الريح. هب لي يا رب أن أطلبك وحدك فوق سائر الأمور، حتى أقول إلهي لا أريد شيئا سواك، لأن بحضورك يكون كل شيء حسنا، ويكون كل شيء حميدا ومستطابا. لك المجد إلى الأبد، آمين.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

أهلا بيكم مرة تاني في رحلتنا رحلة النجاح. معاكم دكتور ديفيد إدوار. احنا الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن التوازن بين دوائر الحياة، واني لازم اوازن بين كل الامور اللي انا بعملها وما احطش كل تركيزي في دايرة من الدوائر او في مجال من المجالات واكتشف ان باقي الحاجات كلها بتقع. انا واثق ان اكتر سؤال بيجي في بالنا في الوقت دوت اني اذا كان الوقت محدود واذا كان يومي هو ثابت وعندي حاجات كتيرة قوي اعملها، ازاي انا ينفع اوازن عمليا بين الحاجات دي؟ ازاي ما احسش اني عمال اجري ورا حاجات وكل ما بلحق اخلص حاجه الاقي في 100 حاجه تاني مفروض ده تتعمل؟ في فيلسوف الماني مشهور اسمه جوتا، فيلسوف ده قال ان الامور الاكثر اهميه ما ينفعش انها تكون تحت رحمه الامور الاقل اهميه. معنى الكلام ده ايه؟ جوتا كان قصده ان الحاجات اللي انا عارف ان هي مهمه قوي في حياتي هي المفروض اللي تاخد المكانه الاولى، والحاجات اللي انا عارف انها مش مهمه هي مفروض تاخد مكانة تانية أو تالتة أو ما تبقاش موجودة خالص. خلينا أسألكوا كام سؤال وخلينا نجاوب على الأسئلة دي بصراحة. إيه أكتر تلت أو أربع حاجات أنت عارف أن لو الحاجات دي أنت بتعملها كل يوم بانتظام شكل حياتك هيتغير وهيبقى مميز قوي ومؤثر قوي؟ السؤال التاني، يا ترى أنت بتعمل الحاجات دي ولا أنت بتطنش الحاجات دي؟ ولو أنت مش بتعمل الحاجات دي ليه مش بتعملها؟ إيه الحاجات التانية اللي بتاخد الوقت بتاعها؟ النوم، الرغي الفاضي، تلفزيون، فيسبوك، الكمبيوتر، الحاجات اللي ما بتبقاش بتبنيني هي اللي بتاخد الوقت بتاع الحاجات المهمة ولا لا؟ لما نبص على كل حاجة بتاخد وقتين، أنا محتاج دايما أفتكر إن العمر بتاعي أيا كان عمري هيبقى كام سنة، هو مجموعة من ساعات، هو مجموعة من دقايق، وحسب ما أنا هستخدم كل دقيقة وحسب ما أنا هستخدم كل ساعة في عمري شكل حياتي قدام هيكون. فلو أنا بضيع وقتي النهاردة فأنا بضيع عمري، وهحصد ده بعد سنين قدام إني هلاقي الخمس ست سنين اللي فاتوا كانوا كلهم ضايعين ما فهمش أي حاجة مختلفة. لما باجي بقسم الأنشطة أو الحاجات اللي أنا بعملها، أنا ينفع أحط أربع دوائر كبيرة قوي للأنشطة أو الحاجات اللي أنا بقضي فيها وقتي. خلينا نطلع لمدة ثواني فاصل، وأول ما نرجع هنبتدي ناخد واحدة واحدة من الحاجات ديت نشوف إيه الحاجات اللي إحنا بنقضي فيها الوقت بتاعنا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تانية. أول مربع من المربعات اللي أنا بقضي فيها الوقت بتاعي هي الحاجات المهمة وفي نفس الوقت بتبقى ملحة، حاجة فيها إصرار إنها تتعمل في الوقت بتاعها، زي جرس تليفون، زي حاجة بتضغط علي، زي الامتحانات مربوطة بهدف حياتي وفي نفس الوقت هي لازم تتعمل دلوقتي، ما ينفعش تتأجل. الدائرة التانية هي الأمور الملحة بس الغير مهمة، حاجات بتضغط علي لازم أعملها بس هي مش هتفيد قوي في حياتي، زي ان موبايلي يرن ويبقى في حد عايز يلغي معايا وقت طويل قوي، فحاجه ينفع تتاجل وعلى اساسها انا باخر حاجات تاني في دوائر حياتي يمكن تكون اكتر اهميه، بس انا مش بعرف اقول لا او مش بختار اني اجل او اعتذر بالشياكه للشخص دوت. الدائره الثالثه ودي دائره الحاجات لا مهمه ولا ملحه، والمفروض ان الدائره دي ما تبقاش موجوده اساسا في حياتي، زي مثلا اني احس ان انا النهارده عندي يوم فاضي فاتفرج على 3 4 افلام. تنساش مره تاني ان الايام والساعات والدقائق دي جزء من حياتك، فكل مرة انت بتضيع ساعات من حياتك من غير ما تعمل في اي حاجة اعرف ان ده جزء ضايع من عمرك. الدائرة الاخيرة ودي الدائرة اللي انا بشوفها ان هي اكتر دائرة مهمة هي دائرة الامور المهمة بس المش ملحة، حاجة ينفع اجلها بس هي في الحقيقة بتبقى مهمة قوي، زي مثلا اني انمي المهارات بتاعتي، واحد بيعرف يعزف او واحد بيعرف يقرأ او واحد بيعرف يكتب، قد ايه انا بقضي وقت اني انمي الموهبة ديت والمهارة ديت. مشكلة الدائرة دي ان هي مش بتزن عليا، مش بتخبط عليا كل يوم وتقولي يلا ها تعالى اعزف، ها يلا تعالى اقرا كتاب، بس الدائرة دي انا محتاج هي اللي ابتدي فيها واحط فيها وقتي واحط فيها مجهودي. والحاجة اللي لازم نعرفها اني لو انا ما اهتمتش بالدائرة دي غالبا معظم حياتي هتبقى في دائرة رقم واحد، دائرة المهم والملح. الحاجة اللي لازم نعرفها اني لو انا ما قضيتش الوقت الكافي اللي انا بنمي فيه مهاراتي وبستثمر في الدائرة رقم 4 بتاعت الحاجات المهمة، ايا كانت علاقتي مع ربنا، مع اصحابي، في مواهبي، في مهاراتي، غالبا حياتي معظمها هتبقى مجموعه من المشاكل والازمات اللي انا فيها ببقى عايش في دايره رقم واحد المهم والملح. عندي مشكله مع اصحابي فلازم اعالجها، عندي حته واقعه في حياتي الروحيه فلازم اعالجها، في حين اني لو ابتديت بدري اركز على

الحاجات المهمة اللي في حياتي وانميها، هوفر وقت كتير وابقى دايما جاهز للحتت الصعبة والتحديات اللي في حياتي. اشجعك راقب نفسك النهاردة، انت بتعمل ايه، بتقضي وقتك ازاي، اكتب الحاجات اللي مش مهمة اللي انت عملتها النهاردة، وخد قرار ان من النهاردة انت هتبتدي تشتغل على الدائرة الاخيرة، دائرة الحاجات المهمة اللي اوقات كتيرة ما بتزنش عليك. ربنا معاكم.

0: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوه عادة على سبيل رد الجميل.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض، فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير، وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص تدرس يعقوب ملطي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقت.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends. How glad we are that you have joined us one more time.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
0: In recent years, many people have become more health and nutrition conscious than ever before.
1: في السنوات الأخيرة القريبة أصبح الناس أكثر وعيا بشؤون الصحة والغذاء.
0: Many people say you are what you eat.
1: كثيرون من الناس يقولون أنت وما تأكل.
0: But many people also have become truly obsessed with dieting.
1: لكن هناك كثيرون من الناس أصبحوا قلقين حقا بشأن الالتزام بنظام معين في الغذاء.
0: Not only that, but the diet industry has become a multi-billion-dollar industry.
1: ليس ذلك فقط بل إن صناعة نظم معينة للغذاء أصبحت صناعة تستثمر فيها بلايين عديدة من الدولارات.
0: The Apostle Peter talks to us about a diet also.
1: ويتحدث الرسول بطرس إلينا أيضا عن نظام معين للغذاء.
0: Peter talks about a diet for your spiritual health.
1: يتحدث بطرس عن نظام معين للغذاء من أجل صحتك الروحية.
0: If you are joining us for the first time,
1: إذا كنت تنصت إلينا في هذا البرنامج للمرة الأولى,
0: we are in the midst of a series of messages on 1 Peter.
1: نحن في سلسلة من الرسائل عن رسالة بطرس الرسول الأولى.
0: And we're calling it blessed to be a blessing.
1: واخترنا عنوانا لها نبارك لكي نكون بركة.
0: First in 1 Peter 1:1-12.
1: أولا في رسالة بطرس الأولى الأصحاح الأول من العدد الأول إلى العدد الثاني عشر.
0: Peter taught us how to count our sevenfold blessing.
1: أخبرنا بطرس كيف نعدد بركاتنا السباعية.
0: Then he told us about our attitude of gratitude that manifests itself in six different ways.
1: ثم أخبرنا عن اتجاهنا للشكر والعرفان بالجميل في ست طرق مختلفة.
0: We have only looked at three of the six so far.
1: تأملنا في ثلاث طرق من هذه الطرق الست.
0: They are found in 1 Peter chapter 1 verses 13 to 21.
1: وهي موجودة في الأصحاح الأول من رسالة بطرس الأولى من العدد الثالث عشر إلى العدد الحادي والعشرين.
0: First, we are to live in alertness and self-control.
1: أولاً علينا أن نعيش في صحو وانضباط.
0: Second,
1: ثانياً,
0: we are to live a life of holiness and obedience.
1: علينا أن نعيش حياة القداسة والطاعة.
0: Third,
1: ثالثاً,
0: we are to live a life of reverence and awe and respect for God as our Father.
1: علينا أن نعيش حياة التوقير والرهبة والاحترام لله أبينا.
0: Today we will continue to look at the ways our attitude of gratitude manifests itself.
1: وسنواصل اليوم تأملاتنا في الطرق التي نظهر بها تعبيرنا عن اتجاه الشكر والعرفان لدينا.
0: Let's turn to 1 Peter chapter 1 verses 22 and 23.
1: دعنا نعود إلى رسالة بطرس الأولى الأصحاح الأول من العدد الثاني والعشرين إلى العدد الثالث من الأصحاح الثاني.
0: And see what Peter says about spiritual diet.
1: لنرى ماذا يقول بطرس عن نظام غذائنا الروحي.
0: In 1:22, Peter tells us that in gratitude to God we are to grow in love.
1: في العدد الثاني والعشرين من الأصحاح الأول يخبرنا بطرس أننا في شكرنا لله ينبغي أن ننمو في المحبة.
0: In 1:23-25 he says in gratitude to God we are to grow in the word.
1: ومن العدد الثالث والعشرين إلى العدد الخامس والعشرين يقول إننا في شكرنا لله ينبغي أن ننمو في الكلمة.
0: And finally in chapter 2 verses 1-3
1: وأخيرا من العدد الأول إلى العدد الثالث من الأصحاح الثاني.
0: Peter tells us that in gratitude to God we are to grow up.
1: يخبرنا بطرس أننا في الشكر لله ينبغي أن ننمو.
0: In gratitude for God's sevenfold blessings we are to grow in love.
1: في شكرنا لله لأجل بركات سباعية علينا أن ننمو في المحبة.
0: Let's read 1 Peter 1:22.
1: دعنا نقرأ العدد الثاني والعشرين من الأصحاح الأول من رسالة بطرس الأولى. يقول طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء فأحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة.
0: How can the world know that we have been cleansed from the wages of sin?
1: كيف يعرف العالم أننا قد تطهرنا من أجرة خطايانا؟
0: How can the world know that believers have been cleansed from the consequences of sin?
1: كيف يعرف العالم أن المؤمنين قد تطهروا من نتائج الخطية؟
0: How does the world know that believers must be different?
1: كيف يعرف العالم أن المؤمنين يجب أن يكونوا مختلفين؟
0: In fact, the root of the meaning of the word holy is being different.
1: وفي الحقيقة أصل معنى الكلمة قديسين هي أن يكونوا مختلفين.
0: We looked at holiness in a past message.
1: تأملنا في القداسة في الرسالة الماضية.
0: Please listen carefully to what I'm going to tell you today.
1: أرجو أنك تنصت جيدا إلى ما سوف أقوله لك اليوم.
0: The biggest concern that young people have today
1: إن أكبر اهتمام للشباب اليوم
0: is how they can live the Christian life without being labeled as different by their peers.
1: هو كيف يستطيعون أن يعيشوا الحياة المسيحية دون أن يدمغهم الناظرون إليهم بأنهم مختلفون.
0: How can you be a believer and still be accepted by your peers?
1: كيف يمكن أن تكون مؤمنا وتظل في الوقت نفسه مقبولا من الذين ينظرون إليك؟
0: This is a challenge to every young believer in Jesus Christ.
1: ذلك هو التحدي لكل شاب مؤمن بيسوع المسيح.
0: They are often hindered in the pursuit of holy living.
1: فهم كثيرا ما يعوقون في مسيرة حياة القداسة.
0: By their fear of being labeled by society as undesirable.
1: لخوفهم أن يعتبروا غير مرغوب فيهم في المجتمع.
0: My listening friends, I want to tell you this.
1: أيها الأصدقاء المستمعون أريد أن أقول لكم هذا.
0: The problem is the devil uses that fear of being labeled to keep us from growing up.
1: الشيطان يستخدم هذا الخوف من هذا التصنيف لكي يعوقنا عن النمو.
0: The devil uses that fear of being labeled to keep us from living an effective lives as believers.
1: الشيطان يستخدم هذا الخوف من هذا التصنيف لكي يمنع كل واحد منا من أن يكون مؤمنا فعالا ومؤثرا.
0: But my listening friend, here is the irony.
1: لكن أيها الأصدقاء المستمعون السخرية هي هذه.
0: The one thing that will make those who try to label us
1: أن الشيء الواحد الذي سيجعل أولئك الذين يحاولون تصنيفنا
0: The one thing that will make those who try to intimidate us
1: الشيء الواحد الذي سيجعل أولئك الذين يحاولون ترويعنا وتهديدنا
0: is not to conform to their standards
1: ليس هو أن تتطابق مستوياتنا أو تتماثل مستوياتنا مع مستوياتهم.
0: But it is our ability to love each other in spite of our differences that is the most powerful witness of all.
1: ولكن هو قدرتنا على أن نحب بعضنا بعضا بالرغم من اختلافاتنا وهذه هي أقوى شهادة لنا على الإطلاق.
0: Take heart to what I'm going to tell you, my listening friend.
1: أرجو أنكم تنصتون جيدا إلى ما سوف أقوله لكم أيها الأصدقاء.
0: As long as we judge one another like they do,
1: طالما أننا يدين الواحد منا الآخر كما يفعلون,
0: as long as we criticize one another as they do,
1: وطالما أن ينتقد الواحد منا الآخر كما يفعلون,
0: As long as we fight with each other as they do,
1: وطالما أننا نتشاحن ونتصارع الواحد منا مع الآخر كما يفعلون,
0: we will have no impact upon the world for Christ.
1: فإننا لن نستطيع أن نؤثر على العالم لأجل المسيح.
0: The pagans in the Roman Empire did not see the early Christians as perfect people.
1: لم ينظر الوثنيون في الإمبراطورية الرومانية إلى المسيحيين الأولين باعتبارهم أناسا كاملين.
0: Far from it.
1: ما كان أبعدهم عن ذلك.
0: The Romans accused them of all kinds of things.
1: فلقد اتهمهم الرومان بكل أنواع الأشياء.
0: But the one thing the Romans noticed was this.
1: ولكن الشيء الواحد الذي لاحظه الرومان كان هو هذا.
0: They often said about Christians, "See how they love one another."
1: كانوا كثيرا ما يقولون عن المسيحيين. انظروا كيف يحب كل منهم الآخر.
0: Peter said that our love is a sign of being cleansed.
1: وقال بطرس إن محبتنا هي علامة طهارتنا.
0: It is a sign that we belong to God.
1: محبتنا دليل على أننا ملك لله.
0: And it will manifest itself in three distinct ways.
1: وهي تظهر نفسها بثلاث طرق متميزة.
0: In verse 22,
1: في العدد الثاني والعشرين,
0: our love must be sincere.
1: محبتنا يجب أن تكون عديمة الرياء.
0: People in the world love each other because they expect something in return.
1: الناس في العالم يحب الواحد منهم الآخر لأنه ينتظر شيئا ما في مقابل ذلك.
0: Not so with Christian love.
1: ولكن المحبة المسيحية ليست كذلك.
0: People in the world love so that they can be loved back.
1: والناس في العالم يحبون حتى يمكن أن يحبوا.
0: Not so with Christian love.
1: ولكن المحبة المسيحية ليست كذلك.
0: In Luke 6:32, Jesus said.
1: في العدد الثاني والثلاثين من الأصحاح السادس من إنجيل لوقا قال يسوع.
0: If you love those who love you, what credit is that to you? Even the pagans do that.
1: إن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم؟ فإن الخطاة أيضا يفعلون هكذا.
0: But loving the unlovable is true Christian love.
1: ولكن أن تحب من لا يحب, هذه هي المحبة المسيحية الحقيقية.
0: Loving the ungrateful is the true Christian love.
1: أن تحب غير الشاكرين, هذه هي المحبة المسيحية الحقيقية.
0: Loving the undeserving is the true Christian love.
1: أن تحب غير المستحقين, هذه هي المحبة المسيحية الحقيقية.
0: Loving for nothing in return is the true Christian love.
1: أن تحب وأنت لا تنتظر مقابلا نظير محبتك, هذه هي المسيحية الحقيقية.
0: Love should not only be sincere.
1: المحبة لا ينبغي فقط أن تكون مخلصة وعديمة الرياء.
0: But love should be deep.
1: ولكنها أيضا ينبغي أن تكون عميقة وشديدة.
0: The world is full of shallow and superficial love.
1: العالم مليء بالمحبة الضحلة السطحية.
0: The world is full of selfish love.
1: العالم مليء بالمحبة الأنانية.
0: The world is full of the kind of love that takes and takes and seldom gives.
1: العالم مليء بنوع المحبة التي تأخذ وتأخذ وقلما تعطي.
0: Peter said, "Your love ought not to be like that."
1: قال بطرس إن محبتك ينبغي ألا تكون من هذا النوع.
0: Peter said that your love should be rich and full and bountiful.
1: قال بطرس إن محبتك ينبغي أن تكون غنية وكاملة وسخية.
0: Not only should your love be sincere love.
1: لا ينبغي فقط أن تكون محبتك مخلصة وعديمة الرياء.
0: Not only should your love be a deep love.
1: ولا ينبغي فقط أن تكون محبتك محبة عميقة.
0: But thirdly, Peter said that your love should be from the heart.
1: ولكن قال بطرس ثالثة إن محبتك ينبغي أن تكون من القلب.
0: What does love from the heart look like?
1: وكيف تبدو المحبة التي من القلب؟
0: Husbands and wives, I'm going to tell you more about this when we come to chapter 3.
1: أيها الأزواج وأيتها الزوجات, سوف أتحدث إليكم أكثر عن هذا الأمر عندما نتأمل في الأصحاح الثالث.
0: But suffice it to say that love from the heart makes an effort to understand the other person.
1: المحبة التي من القلب معناها أن تبذل جهدا لفهم الشخص الآخر.
0: Love from the heart gives the other person the benefit of the doubt.
1: المحبة التي من القلب معناها أن تعطي الشخص الآخر فائدة الشك.
0: So Peter tells us in gratitude to God, grow in love.
1: هكذا يقول بطرس لنا في شكرك لله أنمو في المحبة.
0: Secondly, in verses 23, 24, and 25 of chapter 1.
1: ثانيا في الأعداد الثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين.
0: Peter says, in gratitude to God, grow in the word.
1: يقول بطرس في شكرك لله أنمو في الكلمة.
0: My listening friends, please listen carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون, أرجو أن تنصتوا جيدا.
0: There are some believers who do not understand or walk in the power of God.
1: هناك بعض المؤمنين الذين لا يفهمون أو لا يسلكون في قوة الله.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because they do not understand the power of the Word of God.
1: لأنهم لا يفهمون قوة كلمة الله.
0: Do you know why? The number one reason why many believers do not value God's Word as they should?
1: هل تعرف السبب الأول لعدم تقدير المؤمنين لكلمة الله كما ينبغي أن يفعلوا؟
0: It is because they have ceased to believe that God's word is powerful.
1: لأنهم توقفوا عن الإيمان بأن كلمة الله قوية.
0: When God spoke to the universe, he said, "Let there be light."
1: عندما تكلم الله للكون وقال ليكن نور,
0: In less than a second, the sun got in place.
1: في أقل من الثانية كانت الشمس قد احتلت موقعها.
0: When God said to Abraham, "Your Sarah's dead womb will bear a child."
1: عندما قال الله لإبراهيم سيكون لسارة ابن بالرغم من شيخوختها.
0: She did.
1: كان لها ذلك.
0: When God said to the Virgin Mary,
1: وعندما قال الله للعذراء مريم,
0: "You will have a child, for nothing is impossible with God."
1: ستحبلين وتلدين ابنا لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله.
0: She did.
1: كان لها ذلك.
0: That's the power of the word of God.
1: تلك هي قوة كلمة الله.
0: When God speaks, there is power.
1: عندما يتكلم الله هناك قوة.
0: In a world that worships science and technology.
1: وفي عالم يتعبد للعلم والتكنولوجيا.
0: In a world of television make-believe where every problem is solved in half an hour.
1: في عالم يقنعك فيه التلفزيون بأن كل مشكلة يمكن أن تحل في نصف ساعة.
0: It is difficult to walk in the supernatural power of the Holy Spirit.
1: من الصعب جدا أن تسير بقوة الروح القدس فائقة الطبيعة.
0: It is very difficult to comprehend the power of the Word of God.
1: من الصعب جدا أن تفهم قوة كلمة الله.
0: Peter is telling us here in 1 Peter 1:23.
1: ويخبرنا بطرس هنا في العدد 23 من الأصحاح الأول من رسالة بطرس الأولى.
0: That God's word granted us new birth.
1: أن كلمة الله هي التي وهبتنا الولادة الجديدة.
0: You are born again supernaturally.
1: فأنت تولد ثانية بقوة فائقة الطبيعة.
0: None of us are born again in the power of our own strength.
1: لم يولد أحد منا ثانية بقوته الشخصية.
0: You cannot do it.
1: فأنت لا تستطيع أن تفعل ذلك.
0: It is impossible.
1: إنه أمر مستحيل.
0: God's word spoke to our dead spirits and brought us from death to life.
1: كلمة الله هي التي كلمت أرواحنا التي كانت ميتة ونقلتنا من الموت إلى الحياة.
0: God's word breathed into our souls and quickened us, saving us from eternal hell.
1: كلمة الله هي التي نفخت في نفوسنا نسمة الحياة فأحيتنا وخلصتنا من الجحيم الأبدي.
0: God's word brought us from darkness to light.
1: كلمة الله نقلتنا من الظلمة إلى النور.
0: God's word spoke to us and made us children of the living God.
1: كلمة الله تحدثت إلينا وجعلتنا أولاد الله الحي.
0: That's what Peter is saying.
1: هذا ما يقوله بطرس.
0: And he is saying now that we must live every day in the same power that got you born again.
1: وهو يقول إنك الآن ينبغي أن تحيا كل يوم بنفس القوة التي ولدتك ثانية.
0: Today, the word of God is ridiculed by the unbeliever.
1: اليوم كلمة الله موضع السخرية من غير المؤمن.
0: Today, some believers are almost afraid of the word of God.
1: اليوم بعض غير المؤمنين يكادون يكونون خائفين من كلمة الله.
0: Today, the word of God is often ignored.
1: اليوم كلمة الله تتجاهل غالبا.
0: Today, the word of God is often abused and misused.
1: اليوم كلمة الله كثيرا ما يساء استخدامها ويساء استغلالها.
0: But for those of us who know God,
1: لكن بالنسبة لنا نحن الذين نعرف الله,
0: the word of God is nothing other than the power of God.
1: فإن كلمة الله ليست إلا قوة الله.
0: For God placed His power in His word.
1: لأن الله وضع قوته في كلمته.
0: My listening friends, let me ask you this.
1: أيها الأصدقاء المستمعون, دعوني أسألكم هذا السؤال.
0: Do you grow in the word of God every day?
1: هل تنمو في كلمة الله كل يوم؟
0: I'm not talking about just reading it.
1: أنا لا أتحدث عن مجرد قراءتها.
0: I'm talking about growing in it.
1: أنا أتحدث عن النمو فيها.
0: Do you allow the word of God to come and penetrate your heart and your life?
1: هل تسمح لكلمة الله أن تأتي وأن تخترق قلبك وحياتك؟
0: Do you allow the word of God to rebuke you?
1: هل تسمح لكلمة الله أن توبخك؟
0: Do you allow the word of God to encourage you?
1: هل تسمح لكلمة الله أن تشجعك؟
0: Do you allow the word of God to lift you up?
1: هل تسمح لكلمة الله أن ترفعك إلى فوق؟
0: Do you let the word of God grow you and mature you in Christ?
1: هل تدع كلمة الله تنمو بك لتنضج في المسيح؟
0: Can you look back and say, because of the application of the word of God in my life, I have grown in my spiritual walk with Christ?
1: هل تستطيع أن تعود إلى الماضي وتقول بسبب تطبيق كلمة الله في حياتي نموت في مسيرتي الروحية مع المسيح؟
0: Do you feed upon it?
1: هل تتغذى بها؟
0: Do you meditate upon it?
1: هل تتأمل فيها؟
0: Do you exercise the power therein?
1: هل تمارس القوة التي فيها؟
0: Because Peter is saying,
1: لأن بطرس يقول,
0: In gratitude to God we must grow in love.
1: في شكرنا لله ينبغي أن ننمو في المحبة.
0: In gratitude to God we must grow in the word.
1: في شكرنا لله ينبغي أن ننمو في الكلمة.
0: Next time we will see that in gratitude to God we must grow up.
1: في الحلقة القادمة سوف نرى أننا بالشكر لله ينبغي أن ننمو.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة.

صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.

0: للسكن. يعني في ناس مش لاقية سكن مناسب لا من حيث المكان ولا من حيث المباني، واللي لاقي سكن يمكن مش معاه الفلوس اللي يقدر بها يسكن. في ناس تاني عندها سكن كويس وعندها كل الكماليات، لكن يمكن حاسين ان غيرهم اللي ساكن في بيوت ابسط منهم مبسوط وعايش عيشة اهدى وافضل. وفي ناس بتفكر تكون بيت المستقبل، بالعربي عايزة ترتبط، بس خايفين انهم ما يتوفقوش لا في عريس مناسب ولا في عروسة مناسبة. الرب يخبرك انه يصنع لك بيتا. صح، افضل شخص ممكن تطلب منه البيت هو ربنا. احتياجك لسكن مش بس معناه انك تسكن في موقع افضل من اللي انت فيه، ولا في مساحة اوسع، ولا في مبنى اضخم. دي كلها مجرد تفاصيل ممكن تتغير، لكن البيت هو مع كل ده السلام والاستقرار اللي بتحس بيه وانت داخل فيه وانت خارج منه. احساسك ان بيتك متين من ناحية زوجتك وولادك ومعاك في علاقات مبنية على الامان مش الخوف، والامانة مش الخيانة. الكتاب بيقول بصراحة ان لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون. يبقى البيوت القوية مش بيصنعها رجال اقوياء، لكن بيبنيها اله قوي بيحرسها بعينيه المفتوحة وبيملاها بحضوره المريح، بيفيد فيها بخيره الغني ويسيج من حواليها بسلامه من كل سهام العدو. اطلب دلوقتي ان ربنا يدخل بيتك وانه يعمل منه بيت بيرتاح فيه زي بيت مريم ومرسى، ويخلصه زي بيت زكا، وكمان يملاه بالطيب زي بيت سمعان.
1: كنتم مع إلهي قادر، تقديم مريم ونجد، إعداد وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحا، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقا، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: امين ربنا يبارككم.
1: مرة واحد كان بيناقشني فبيقول لي انتوا مش بتؤمنوا ان المسيح هو الله؟ قلت له اه بنؤمن ان المسيح هو الله. طب انتوا مش بتؤمنوا ان المسيح اتصلب ومات؟ اه اتصلب ومات. قال لي يبقى اذا الله مات. معقولة الله يموت؟ معقولة الله الحي القدير؟ هل ده منطق انت تقبل ده؟ قلت له صدقني لا يمكن اقبل، لا يمكن اقبل حد يقبل ان الله يموت. اللي عايز اقوله للي بيسأل اسئلة زي كده، ايماننا المسيحي ان الله كان هو الظاهر في الجسد، بنقول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، مكتوب عن المسيح فيه يحل كل ملء اللاهوت. هو انا الانسان العادي مع فارق التشبيه الكبير لما اموت روحي بتموت؟ ايه اللي بيموت فيا لما اموت؟ جسدي. لو انا ناس مسكوني ودبحوني، الروح بتموت ولا الجسد هو اللي بيموت؟ فكم بالحري الله، بنقول الله هو اللاهوت حل في الناسوت، لكن لما اللاهوت حل في الناسوت مش معناها ان اللاهوت كان محدود في الناسوت. لاهوت الله يملأ كل العالم. بيقول اما املأ انا السماء والارض، وانا بستقبل الواي فاي على الموبايل بتاعي، الواي فاي اتشال من الكون؟ اتشال من المحيط اللي موجود اللي انا موجود فيه؟ لما انا استقبل الواي فاي الانترنت على الايفون بتاعي او الموبايل بتاعي، الايفون يبقى عندي انترنت، عندي واي فاي، ومالي كل الاجواء المحيطة بيا. فكم بالحري الله. الله الله بقول تاني، في المسيح يحل كل ملء اللاهوت، وفي نفس الوقت لاهوته يملأ كل الكون، يملأ كل العالم. فانا بقول تاني، اللي مات هو الناسوت، هو جسد المسيح، لكن الله لا يموت. واللي عايز اقوله لك، المسيح لما مات لم يمت ضعفا. ازاي الموت يبقى ضعف؟ او ليه الموت ضعف اصلا عندنا احنا البشر؟ لان بموت بدون ارادتي، بموت وانا مش عايز اموت. لكن المسيح لما راح للصليب اراح طوعا واختيارا، مكتوب كده ثبت وجهه نحو اورشليم، قال لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها ايضا. الموت ضعف بالنسبة لنا احنا البشر، لان لما موت ما اقدرش اقوم تاني. لكن المسيح مات وقام، قام بسلطان ذاته، بقوة لاهوته. هو ده يسوع اللي لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. يسوع لما مات كان في منتهى القوة، ولاهوته لا يموت ابدا. اللاهوت بقول تاني، لان الله روح، الله نور، الروح روح الله، الله اللي بيملأ كل الكون لا يموت. لحظات موته، عشان تعرف يسوع يقول للص اليوم تكون معي في الفردوس. لحظات صلبه انشق حجاب الهيكل، الأرض تزلزلت، القبور تفتحت، موت كثيرين قاموا. هو ده سلطان لاهوته، سلطان لاهوته. فأنا بقول لك تاني، إن يسوع حي، إلهنا حي، اللي مات هو الناسوت، لكن الله لا يموت البتة. هل تؤمن بإله حي؟ إلهنا الحي اللي تجسد ومات علشان يدفع ثمن خطايانا. أتمنى من كل قلبي إن مش أي جملة وأي سؤال أتسأله يشككني، لكن اسمع وفكر في كل كلمة وحللها. مسيحنا حي، إلهنا حي، الرب معك.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتير قوي تكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي، يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

قدوس قدوس قدوس رب الصباغوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سناه، ونبتهج بمجد بهاه، وننشد إلى أبد الدهر: هللوا يا

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

أهلا بيكم في فقرتنا كل الفرق من برنامجكم بنويت، ومعاكم ليلى فرج. في حلقتنا المرة اللي فاتت ابتدينا نتكلم عن الحدود. كنت عايزة أطمنكم إنه الحدود دي حاجة بتحافظ على العلاقات، لأنه كل واحد فينا عنده حاجة اسمها المكان الشخصي بتاعه، والمكان الشخصي زي

على الطرف التاني من الترابيزة بعيط بكاء حار جدا، وفوجئت ان الراجل ده لا رفع عينه ولا سألني ولا حاول يساعدني. لو احنا كنا موجودين في نفس الموقف ده مع شخص شرقي كان لازم هيسألني انت مالك، وكان هيحس انه عيب جدا انه ما يسألنيش، وكان لازم هيحاول يساعدني. فهما بيتصرفوا كده عندهم في الغرب، واحنا ساعات بنروح يمكن للنقيض التاني ان احنا بنتدخل زيادة عن اللزوم في الناس اللي معانا. لسه هنتكلم تاني عن الحدود، بس خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع تاني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا تاني بعد الفاصل وكانت حلقتنا بتتكلم عن الحدود وكنا بنتكلم ان الحدود كمان بتفرق من بلد لبلد. بس عايزة اقول لكم قاعدة تعرفوها، لو انتي مع صاحبتك تخطت حدودها وانتي تعبانة جدا من الحتة اللي هي بتتطفل عليكي فيها، يعني بتيجي عندكم في البيت تقعد وتستعمل حاجتك بطريقة مضايقاكي، بتطلب منك لبسك وانتي مش عايزة تسلفيه، لازم عشان تزبطي اي وضع معوج تبقي مدركة انك لازم تمري بوقت صعب يمكن أصعب من الوضع الحالي عشان يتعادل الوضع. يعني كان في قاعدة بتقول إنه لازم تسوق لكي تتحسن. يعني إيه تسوق لكي تتحسن؟ يعني لما أنا هاجي أبتدي أحط حدود أكيد صاحبتي مش هتقابل هذه الحدود بالترحاب، ممكن تقابلها بالمقاومة، يعني يا إما تتخانق معايا يا إما تتقمص مني. لو أنا مش قادرة أستحمل الفترة الصعبة دي مش هقدر أغير الوضع ده، وللأسف إن علاقتنا برضو هتنتهي بالفتور أو بالمقاطعة أو بالانسحاب أو بالخناقة الجامدة جدا لإني قعدت أراكم حاجات تعباني وما قدرتش أتكلم فيها. بس نفسي تعرفي إنه في أوقات أنت مش بتبقي قادرة تواجهي فعلا، مش قادرة تدفعي تمن الوجع ده، في الحالة دي تعملي إيه؟ أنا اللي بشوفه إنه أي ضعف جوايا أو أي خوف جوايا أنا ما اخترتوش، كل اللي عليا أعمله إن أنا أعالجني. يعني بمعنى ان انا اروح لحد اخصائي، ادرس كتاب، اتفرج على برنامج بيكلمني ازاي ابني جوايا الاحساس بالامان والاحساس بانه انا ممكن اعيش حتى من غير الصديقه دي لانها بتاذيني، وبعدين اشتغل على نفسي شويه شويه لغايه ما اوصل في يوم اقدر فيه اواجه واحط حدود بمنتهى الادب والذوق بس بحسم كمان. بشكركم لمتابعتكم ونتقابل مره تاني وكل الفرق.

0: الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.
1: لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه، ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى الزوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه، ولمحيله من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي الزوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي، يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقة دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطرة تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاك على العريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديدة، عيشي حياتك بالطريقة اللي تريحك، واكيد في السكة هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة. معاكم ميرفت مصحي. تعمل إيه لو صحيت الصبح لقيت نفسك عايش في عيشة فراخ؟ أيوة زي ما بقولك كده، وقالتها كده وبس، لا كمان مطلوب منك تاكل زيهم وتعيش زيهم. كان في شاب صغير من كولورادو بيحب يتسلق الجبال، وفي يوم لقى فوق جبل عش النسر، بس النسر الكبير مش موجود وموجود بس نسر صغير. الشاب ما كانش قادر يفرق ما بين النسر والفرخة، فافتكروا فرخة واخدوا ورباه جوه عشة الفراخ. ومرت الايام والنسر بيكبر، بس مش بيكبر على انه نسر، امال ايه؟ النسر كان بيعمل كل حاجة زي الفراخ، بياكل حبوب وبيلقط الاكل من الارض، وعمره مطار ومش متخيل حتى انه بيطير، لدرجة انه ما حاولش ولا مرة انه يطير. في يوم كان في نسر كبير بيطير فوق المزرعة وبيطير عالي جدا. كان النسر بيبصله وهو نفسه يبقى زيه، وبيتمنى انه يكون بيعرف يطير زيه، مع انهم نسور زي بعض وعندهم نفس القدرات، بس واحد شافها وصدقها وعاش بيها والتاني لا. بس الحدوتة ما خلصتش هنا، النسر فرد جناحه وحاول بس وقع، حاول تاني لقى نفسه بيطير، صحيح مهزوز لكن بيطير. هو كان يحلم يعني؟ أوقات بنكون متخيلين نفسنا في مكانة بس مش هي دي مكانتنا الحقيقية، وبنقعد نتحسر ليه أنا مش في مكانة فلان ولا موهوب زي فلان. بس الحقيقة إنك زيك زيه، أنت أكيد موهوب وأكيد مكانتك عالية، بس أنت ما شفتش نفسك كده ولا حتى مصدق عن نفسك إنك تملك كل القدرات والمواهب دي. لو صدقت عن نفسك إنك مهزوم فأنت فعلا مهزوم، لو صدقت عن نفسك إنك ما عندكش الجرأة دي هتبقى حقيقتك فعلا. اما بقى لو نفسك تكسب مباراة لكن حاسس انك مش هتكسب، فغالبا انت خسرتها من قبل ما تبتدي. شوف نفسك في مكانتها الحقيقية، لان اللي بتقوله لنفسك هو اللي هيبقى حقيقتك. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة. استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم ميرفت مصر.

0: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا، ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايوان انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس.
1: ساعات يا رب بخاف من عتمة تهدني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب، بجري، لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع أني متأكد أنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن اني نسيت، ومع الوقت بكون مليت، لكن صدقني يا ربي انا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة ايديك بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها. معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.

عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجك حكاية بيت. في الحلقات السابقة كنا تعرضنا لعدد من الصور الكتابية اللي في الكتاب المقدس الجميلة، اللي كانت بتورينا البيت كجنة، اللي كانت بتورينا البيت كسفينة. قلنا ان في بداية حياتنا الزوجية بتبقى الحكاية حلوة، بتبقى جنة، عريس وعروسة، ريحة الدهان اللي على الحيطان لسه في أنوفنا، الحاجات اللي جايبينها كلها جديدة، جنة جنة. هو بيلبس أحلى ما عنده، هي بتبان بأحلى ما عندها، لسه ما فيش أولاد، لسه الحكاية فيها رشاقة، فيها فسح، فيها احتفالات، فيها ورد. لكن بعد شوية المشاكل بتبتدي تهل في طابور طويل، فمحتاجين الجنة تقلب فلك علشان الفلك يبقى مصدر لحمايتنا من المشاكل اللي بره واللي جوه. لكن النهاردة هنتكلم عن

لشوية من المبادئ المهمة اللي أتمنى أنها تكون موجودة في بيتك أو خيمة الحياة المؤقتة إلى أن نذهب إلى البيت الأبدي. خليك معايا بعد الفاصل. وثلاث مواصفات مهمة جدا لو تحب تتمتع بأنك تكون بتشوف خيمة أبونا إبراهيم جوه بيتك. ورجعنا عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة بعد الفاصل علشان نقول خيمة إبراهيم كان فيها إيه. ثلاث حاجات من الأمور المهمة اللي تخلي خيمة أبونا إبراهيم ممكن تبقى قابلة للتطبيق في بيتك أو في حياتك. أمر الأول، تشوف في خيمة أبونا إبراهيم حاجة جميلة جدا موافقة مرافقة للخيمة. جنب الخيمة دايما تلقى أبونا إبراهيم طالع وهو بينصب الخيمة، بيجيب شوية حجارة. تسأله بتعمل إيه؟ يقولك بعمل مذبح. بتعمل مذبح دي معناها إيه؟ معناها أن أنا مش هينفع أستقر في بيتي جنب مراتي إلا وجنب بيتي مكان عبادة. أنا أعرف شخصيا زوج ساب بلد من البلاد قال ما كانش فيها كنيسة صلي، افتكرت على طول أبونا إبراهيم والمذبح بتاعه. طبعا ممكن تصلي جوه البيت، وده مش ممكن، ده الأساس أنك تصلي في البيت. الأمر اللي احنا بنسميه بين قوسين مذبح عائلي. مذبح عائلي يعني مكان لعبادة ربنا جوه البيت، أو وقت أنت ومراتك وولادك بتجتمعوا مع بعض تصلوا، مش على الأكل، لا، تصلوا جوه البيت في وقت محدد للصلاة، في كتاب مقدس مفتوح، في كلام من ربنا بيتقال، في أب قاعد يحفظ ولاده كلمة ربنا، في أم بتراجع مع الولاد المفاهيم اللي خدوها. البيت في مذبح عائلي. خيمة أبونا إبراهيم كانت خيمة عبادة. لما كان يتزنق، لما كان يتضايق، لما كان يحتار، لما كان يبقى عنده سؤال مش عارف يقرر، يروح عند المذبح ويصلي. والعجيبة جدا ان ربنا حافظ على كل المذابح اللي ابونا ابراهيم عملها، والمذابح دي فضلت بركتها مستمرة ومكملة فيما بعد لغاية يعقوب. يعقوب حفيد ابونا ابراهيم، وكان بعد سنين طويلة جدا من الفراق لجده ابراهيم، في يوم من الايام كان هربان من اخوه عيسو. القصة دي موجودة في سفر التكوين في العهد القديم في الكتاب المقدس أصحاح 28. لقى شوية حجارة كده متبعترة، فراح حط الحجارة جنب بعض وحط حجر ونام عليه، واكتشف ان في سلم راسه يمس السماء. تخيلوا المكان ده كان ايه؟ الحجارة دي كانت ايه؟ كانت مذبح جده ابراهيم زمان ايام ما بناه الاول مرة. اللي بتعمله احفادك بيتباركوا بيه. يعقوب حفيد ابراهيم اتبارك بيه، ولو انت بعيد عن ربنا أحفادك هيطلعوا في حالة مدمرة وخربانة، وهيبقى زي بالظبط حفيد عالي الكاهن لما تسمى زوال المجد، لأن جده عالي ما كانش بيحترم ربنا. فاحنا بنورث ولادنا البركة وبنورث ولادنا البعد عن ربنا. طبعا خلي بالك، أنا مش بقول إن احنا بنورثهم بمعنى إن الابن الأب الحلو بيطلع ابن كويس طول الوقت، لكن على الأقل ادي فرصة لولادك إنهم يعرفوا ربنا اللي انت عبدته واللي انت حبيته واللي انت خدمته. خيمة إبراهيم خيمة العبادة. آخر مرة قعدت أنت ومدامك وعبدت ربنا كان إمتى؟ آخر مرة سجدتوا مع بعض تشكروه على عطية، أو تطلبوا منه طلبة، أو تسبحوه للصفات الحلوة بتاعته أنتوا ولادكم مع بعض كانت إمتى؟ عزيزي، إحنا في مجتمع بيضج بالضوضاء، إحنا في مجتمع مليان بالضغوط، محتاجين ناخد وقت راحة عند رجلين ربنا كل يوم على الأقل نص ساعة ربع ساعة. بس اوعى تفقد هذه العادة، اوعى تفقد أن يكون بيتك مكان لعبادة الله. ونتقابل بعد الفاصل علشان نشوف الفكرة التانية في خيمة أبونا إبراهيم خيمة أبو المؤمنين.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا عزيزي المستمع الزوج والزوجة بعد الفاصل علشان نشوف خيمة أبونا إبراهيم وهي خيمة السيادة. في العلاقة الروحية مع الله كانت خيمة العبادة، لكن في العلاقة الزوجية مع أمنا سارة كانت خيمة السيادة. سيادة؟ أنت بتقول سيادة؟ سيادة يعني سي السيد؟ أيوة سي السيد. إيه ده؟ هو أنتوا بتؤمنوا بأن الراجل في البيت سي السيد؟ أيوة طبعا سي السيد، ده اللي قال أنه سي السيد ربنا. الله قال له منى حوى زمان إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. لا لا لا لا لا كده احنا هنلخبط مع بعض، كلام ده ضد حقوق الإنسان وضد حقوق المرأة، مش صح؟ لا طبعا مش صح.

لأن المرأة بتحارب مش من سيادة الرجل، المرأة بتحارب تسلط الرجل. الرجل الذي له سيادة مش هيحتاج يتسلط، مش محتاج يقهرك يا زوجة يا اللي بتسمع الرسالة دي. الرجل لما يكون له سيادة يبقى لك أنت كرامة، الدولة اللي لها سيادة مواطنها له كرامة، لكن الدولة اللي ملهاش سيادة مواطنها ملوش كرامة. مرات أبونا إبراهيم أمنا سارة قالت في نفسها، خلي بالك من كلمة في نفسها، في تكوين أصح 19 لما سمعت بخبر أنها تولد ابن بعد سنة وكانت عجزت في السن وأبونا إبراهيم كان عجز في السن، قالت أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شيخ. ركزوا معايا، إنها ما قالتش الكلام ده قدام الناس، مش بتتباهى أنها ست محترمة وبتحب جوزها وبتخاف منه، لكن أمنا سارة قالت الكلام ده في قلبها، يعني دي اللغة اللي بتكلم نفسها بيها عن زوجها أبونا إبراهيم. لما تقول سيدي، الكلمة دي ما كانتش مجرد تقليد قديم، الكلمة دي خدها من بقها الرسول بطرس في العهد الجديد ووصى وقال اعملوا زي أمنا سارة. اللي عملت ايه؟ اللي عملت غدا كويس؟ لا. اللي وضبط البيت والخيمة بشكل كويس؟ لا. مسك الحتة دي بالذات وقال اللي كانت بتقول لإبراهيم يا سيدي. هرجع أقول تاني، إمتى إبراهيم قهر سارة؟ لو كانت السيادة قهر كانت سارة عانت أول واحدة، لكن سارة قالت سيدي، وبالمناسبة ما كانش في الوقت ده إبراهيم قوي، فما قالتش سيدي قد يعني ازداد قوة، وما كانش إبراهيم خد فلوس أكتر من الطبيعي فما قالتش سيدي قد اغتنى، قالت سيدي قد شيخ، في شيخوخته وفي ضعفه وفي قلة حيله هو سيدي. خيمة إبراهيم خيمة السيادة، لما يكون الراجل له سيادة والمرأة لها كرامة تبقى الخيمة ملهاش حل. تخيلي انك انت مدية لزوجك كل الهيبة زي ما المسيح وصانا او وصاكي، وتخيل لما تبقى مدي انت زوجتك كل الكرامة زي ما برضو ربنا وصانا وقال معطينا اياهن كرامة كالوارثات ايضا معكم نعمة الحياة. هي ليها كرامة وانت ليك سيادة، فيش اي تصارع بين الاتنين، هو عبارة عن ملك يلبس تاج، والمرأة الفاضلة زي ما الكتاب المقدس بيقول تاج لبعلها، فاللي بيلبس تاج ده يبقى ملك، فلو حضرتك عاوز تبقى ملك هي لازم تبقى التاج بتاعك يا ملك. عشان كده خيمة إبراهيم خيمة العبادة خيمة السيادة. خلينا كمان بعد الفصل الأخير نشوف آخر حاجة من ملامح خيمة أبونا إبراهيم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا بعد الفاصل عزيزي المستمع علشان نتكلم في الصفة الأخيرة من صفات الخيمة الجميلة القديمة خيمة أبونا إبراهيم، هي أيضا خيمة الضيافة. خيمة الضيافة معناها البعد الاجتماعي. احنا خدنا البعد الروحي خيمة العبادة، وخدنا البعد النفسي خيمة السيادة الداخلية، لكن بالنسبة للمجتمع خيمة الضيافة. يلفت نظري جدا علاقة أبونا إبراهيم بالمجتمع. يلفت نظري جدا أن أبونا إبراهيم لما كان يدخل وسط مجموعة يقولوا له أنت رئيس من الله بيننا، أنت واخد كرامة أنك تكون وسطينا قائد وزعيم. لكن يلفت نظري أكتر أن إبراهيم ما كانش بيعمل كده، أو ما كانش فارض سلطانه على الناس عافية، لكن كان راجل كريم وسخي وفاتح البيت بتاعه والموارد بتاعته بشكل جميل للناس. نقول لما إبراهيم في يوم من الأيام كان قاعد في باب الخيمة بتاعته وقت حر النهار وجوله تلاتة، رسالة العبرانيين في العهد الجديد بتعلق وتقول أنه ما كانش عارف أن دول ملائكة، وما كانش يعرف أن وسطيهم الله القدير، لكن بمجرد ما لقاهم عاديين قدامه راح جرى عليهم في شيخوخته وركع على الأرض وقال لهم اعملوا معروف، تعالوا اسندوا قلبكم بكسرة عيش، بكسرة خبز. والكسرة بتاعت أبونا إبراهيم دي كانت حاجة كبيرة قوي قوي. ارجع بقى لتفاصيل الكسرة دي، لو النهاردة انت ناوي تكسر خبز للناس بالشكل ده عزومة مش هتكلف أقل من يعني مبلغ وقدره، هتعدي مبلغ كبير جدا من الدولارات أو من الجنيهات لو انت ناوي تعمل كده. يذبح عجل ويطلع كل الخير اللي في بيته ويقعدهم تحت الشجرة. ايه بقى الشجرة دي؟ الحاجة التالتة، احنا عندنا خيمة ساكن فيها إبراهيم ومراته، وعندنا مذبح ساكن فيها إبراهيم مع ربنا، وعندنا شجرة ساكن فيها إبراهيم مع المجتمع. الضيوف ياخدوا حقهم وواجبهم بس في الشجرة، في مكان آخر بعيد عن الخيمة. والكتاب المقدس بيحكيها بوضوح أن سارة كانت جالسة وراء إبراهيم، يعني أنا عندي مكان للمجتمع وأنا عندي مكان للأسرة، فالراجل عامل واجب جميل جدا مع المجتمع، مع الضيوف اللي بيتعاملوا معاه، وفي نفس الوقت مفيش تداخل ما بين المجتمع وما بين تفاصيل البيت. البيت له احترامه والمجتمع له احترامه. بس يا إبراهيم خلي بالك دول ملائكة، يعني كده ممكن يزعلوا انك ما دخلتهمش الخيمة بتاعتك وضيفتهم. بالعكس، ده الرب قال لإبراهيم هرجع تاني أزورك نحو زمان الحياة. الزيارة دي عجبتني، والترتيب ده عجبني، والوضع ده زي الفل، وأنا كمان هاجي أزورك تاني. في زيارة حصلت محدش عارف عنها حاجة، غالبا راح الرب بشكل سري لأبونا إبراهيم بارك له على إسحاق بعد إسحاق ما وصل بالسلام. معنى كده أن الرب كان مبسوط من النظام ده، حب الفكرة دي، قال لإبراهيم برافو عليك، أكرمتنا تمام، ما تدخلتش ما بيننا وما بين البيت، عامل مكان للمسبح، عامل مكان للضيوف، عامل مكان لمراتك، كل حاجة ماشية في مكانها المظبوط. عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، هل اللي احنا قلنا النهاردة في خيمة أبونا إبراهيم، إن كانت خيمة العبادة أو خيمة الضيافة أو خيمة السيادة، حاجة غريبة عليك؟ حاجة صعبة أنك تعيشها؟ أنا بسأل نفسي لو عشنا المبادئ دي بالبساطة اللي اتكتبت بيها في سفر التكوين، إيه النتائج المذهلة اللي ممكن تحصل؟ لو قفلنا الباب شوية على العلاقات الخارجية اللي ممكن تدمر علاقاتنا الزوجية في يوم من الأيام، لأنه المبدأ بيقول إذا قلنا نعم لكل شيء مع الزواج سينتهي بنا الأمر أن نقول لا لزواجنا نفسه. لو قلت لكل حاجة نعم نعم نعم نعم نعم في يوم من الأيام هتقول لجوازك وانت مش واخد بالك لا. إذن تعالوا نرجع تاني نفتكر المبادئ البسيطة. حكايات بيوت، خيمة بسيطة بس نتعلم منها كتير، خيمة لكن زارها رب السماء والأرض، خيمة لكن وصلت لنا النهاردة درس بعد قرون طويلة جدا وتقدم علمي غير عادي، وصلت لنا درس بسيط جدا، نعبد الله ونحترم بعضنا البعض ونعطي كل علاقة خارج الزواج حقها الطبيعي في مسافة أبعد من العلاقة الداخلية داخل الخيمة. أتمنى في نهاية الحلقة أعزائي المستمعين أننا نكون وصلنا إلى قناعة بأن ما يقوله الكتاب المقدس بكل بساطته أهم وأعمق وأكثر تواصل مع مشاكلنا العميقة من كل اللي بيقوله علم النفس وكل اللي بيقوله المشيرين. تعالوا نرجع لبساطة كلمة الله ونبني حياتنا عليها، ولغاية ما نتقابل الحلقة الجاية وشكل جديد من بيوت جديدة، ليكم مني أغلى تحية والرب معكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان: الإرادة والفكر والشعور. لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان، مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد. أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends. How glad we are that you have joined us one more time.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
0: In recent years, many people have become more health and nutrition conscious than ever before.
1: في السنوات الأخيرة القريبة أصبح الناس أكثر وعيا بشؤون الصحة والغذاء.
0: Many people say you are what you eat.
1: كثيرون من الناس يقولون أنت وما تأكل.
0: But many people also have become truly obsessed with dieting.
1: لكن هناك كثيرون من الناس أصبحوا قلقين حقا بشأن الالتزام بنظام معين في الغذاء.
0: Not only that, but the diet industry has become a multi-billion-dollar industry.
1: ليس ذلك فقط بل إن صناعة نظم معينة للغذاء أصبحت صناعة تستثمر فيها بلايين عديدة من الدولارات.
0: The Apostle Peter talks to us about a diet also.
1: ويتحدث الرسول بطرس إلينا أيضا عن نظام معين للغذاء.
0: Peter talks about a diet for your spiritual health.
1: يتحدث بطرس عن نظام معين للغذاء من أجل صحتك الروحية.
0: If you are joining us for the first time,
1: إذا كنت تنصت إلينا في هذا البرنامج للمرة الأولى,
0: we are in the midst of a series of messages on 1 Peter.
1: نحن في سلسلة من الرسائل عن رسالة بطرس الرسول الأولى.
0: And we're calling it blessed to be a blessing.
1: واخترنا عنوانا لها نبارك لكي نكون بركة.
0: First in 1 Peter 1:1-12.
1: أولا في رسالة بطرس الأولى الأصحاح الأول من العدد الأول إلى العدد الثاني عشر.
0: Peter taught us how to count our sevenfold blessing.
1: أخبرنا بطرس كيف نعدد بركاتنا السباعية.
0: Then he told us about our attitude of gratitude that manifests itself in six different ways.
1: ثم أخبرنا عن اتجاهنا للشكر والعرفان بالجميل في ست طرق مختلفة.
0: We have only looked at three of the six so far.
1: تأملنا في ثلاث طرق من هذه الطرق الست.
0: They are found in 1 Peter chapter 1 verses 13 to 21.
1: وهي موجودة في الأصحاح الأول من رسالة بطرس الأولى من العدد الثالث عشر إلى العدد الحادي والعشرين.
0: First, we are to live in alertness and self-control.
1: أولاً علينا أن نعيش في صحو وانضباط.
0: Second,
1: ثانياً,
0: we are to live a life of holiness and obedience.
1: علينا أن نعيش حياة القداسة والطاعة.
0: Third,
1: ثالثاً,
0: we are to live a life of reverence and awe and respect for God as our Father.
1: علينا أن نعيش حياة التوقير والرهبة والاحترام لله أبينا.
0: Today we will continue to look at the ways our attitude of gratitude manifests itself.
1: وسنواصل اليوم تأملاتنا في الطرق التي نظهر بها تعبيرنا عن اتجاه الشكر والعرفان لدينا.
0: Let's turn to 1 Peter chapter 1 verses 22 and 23.
1: دعنا نعود إلى رسالة بطرس الأولى الأصحاح الأول من العدد الثاني والعشرين إلى العدد الثالث من الأصحاح الثاني.
0: And see what Peter says about spiritual diet.
1: لنرى ماذا يقول بطرس عن نظام غذائنا الروحي.
0: In 1:22, Peter tells us that in gratitude to God we are to grow in love.
1: في العدد الثاني والعشرين من الأصحاح الأول يخبرنا بطرس أننا في شكرنا لله ينبغي أن ننمو في المحبة.
0: In 1:23-25 he says in gratitude to God we are to grow in the word.
1: ومن العدد الثالث والعشرين إلى العدد الخامس والعشرين يقول إننا في شكرنا لله ينبغي أن ننمو في الكلمة.
0: And finally in chapter 2 verses 1-3
1: وأخيرا من العدد الأول إلى العدد الثالث من الأصحاح الثاني.
0: Peter tells us that in gratitude to God we are to grow up.
1: يخبرنا بطرس أننا في الشكر لله ينبغي أن ننمو.
0: In gratitude for God's sevenfold blessings we are to grow in love.
1: في شكرنا لله لأجل بركات سباعية علينا أن ننمو في المحبة.
0: Let's read 1 Peter 1:22.
1: دعنا نقرأ العدد الثاني والعشرين من الأصحاح الأول من رسالة بطرس الأولى. يقول طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء فأحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة.
0: How can the world know that we have been cleansed from the wages of sin?
1: كيف يعرف العالم أننا قد تطهرنا من أجرة خطايانا؟
0: How can the world know that believers have been cleansed from the consequences of sin?
1: كيف يعرف العالم أن المؤمنين قد تطهروا من نتائج الخطية؟
0: How does the world know that believers must be different?
1: كيف يعرف العالم أن المؤمنين يجب أن يكونوا مختلفين؟
0: In fact, the root of the meaning of the word holy is being different.
1: وفي الحقيقة أصل معنى الكلمة قديسين هي أن يكونوا مختلفين.
0: We looked at holiness in a past message.
1: تأملنا في القداسة في الرسالة الماضية.
0: Please listen carefully to what I'm going to tell you today.
1: أرجو أنك تنصت جيدا إلى ما سوف أقوله لك اليوم.
0: The biggest concern that young people have today
1: إن أكبر اهتمام للشباب اليوم
0: is how they can live the Christian life without being labeled as different by their peers.
1: هو كيف يستطيعون أن يعيشوا الحياة المسيحية دون أن يدمغهم الناظرون إليهم بأنهم مختلفون.
0: How can you be a believer and still be accepted by your peers?
1: كيف يمكن أن تكون مؤمنا وتظل في الوقت نفسه مقبولا من الذين ينظرون إليك؟
0: This is a challenge to every young believer in Jesus Christ.
1: ذلك هو التحدي لكل شاب مؤمن بيسوع المسيح.
0: They are often hindered in the pursuit of holy living.
1: فهم كثيرا ما يعوقون في مسيرة حياة القداسة.
0: By their fear of being labeled by society as undesirable.
1: لخوفهم أن يعتبروا غير مرغوب فيهم في المجتمع.
0: My listening friends, I want to tell you this.
1: أيها الأصدقاء المستمعون أريد أن أقول لكم هذا.
0: The problem is the devil uses that fear of being labeled to keep us from growing up.
1: الشيطان يستخدم هذا الخوف من هذا التصنيف لكي يعوقنا عن النمو.
0: The devil uses that fear of being labeled to keep us from living an effective lives as believers.
1: الشيطان يستخدم هذا الخوف من هذا التصنيف لكي يمنع كل واحد منا من أن يكون مؤمنا فعالا ومؤثرا.
0: But my listening friend, here's the irony.
1: لكن أيها الأصدقاء المستمعون السخرية هي هذه.
0: The one thing that will make those who try to label us
1: أن الشيء الواحد الذي سيجعل أولئك الذين يحاولون تصنيفنا
0: The one thing that will make those who try to intimidate us
1: الشيء الواحد الذي سيجعل أولئك الذين يحاولون ترويعنا وتهديدنا
0: is not to conform to their standards
1: ليس هو أن تتطابق مستوياتنا أو تتماثل مستوياتنا مع مستوياتهم.
0: But it is our ability to love each other in spite of our differences that is the most powerful witness of all.
1: ولكن هو قدرتنا على أن نحب بعضنا بعضا بالرغم من اختلافاتنا وهذه هي أقوى شهادة لنا على الإطلاق.
0: Take heart to what I'm going to tell you, my listening friend.
1: أرجو أنكم تنصتون جيدا إلى ما سوف أقوله لكم أيها الأصدقاء.
0: As long as we judge one another like they do,
1: طالما أننا يدين الواحد منا الآخر كما يفعلون,
0: as long as we criticize one another as they do,
1: وطالما أن ينتقد الواحد منا الآخر كما يفعلون,
0: As long as we fight with each other as they do,
1: وطالما أننا نتشاحن ونتصارع الواحد منا مع الآخر كما يفعلون,
0: we will have no impact upon the world for Christ.
1: فإننا لن نستطيع أن نؤثر على العالم لأجل المسيح.
0: The pagans in the Roman Empire did not see the early Christians as perfect people.
1: لم ينظر الوثنيون في الإمبراطورية الرومانية إلى المسيحيين الأولين باعتبارهم أناسا كاملين.
0: Far from it.
1: ما كان أبعدهم عن ذلك.
0: The Romans accused them of all kinds of things.
1: فلقد اتهمهم الرومان بكل أنواع الأشياء.
0: But the one thing the Romans noticed was this.
1: ولكن الشيء الواحد الذي لاحظه الرومان كان هو هذا.
0: They often said about Christians, "See how they love one another."
1: كانوا كثيرا ما يقولون عن المسيحيين. انظروا كيف يحب كل منهم الآخر.
0: Peter said that our love is a sign of being cleansed.
1: وقال بطرس إن محبتنا هي علامة طهارتنا.
0: It is a sign that we belong to God.
1: محبتنا دليل على أننا ملك لله.
0: And it will manifest itself in three distinct ways.
1: وهي تظهر نفسها بثلاث طرق متميزة.
0: In verse 22,
1: في العدد الثاني والعشرين,
0: our love must be sincere.
1: محبتنا يجب أن تكون عديمة الرياء.
0: People in the world love each other because they expect something in return.
1: الناس في العالم يحب الواحد منهم الآخر لأنه ينتظر شيئا ما في مقابل ذلك.
0: Not so with Christian love.
1: ولكن المحبة المسيحية ليست كذلك.
0: People in the world love so that they can be loved back.
1: والناس في العالم يحبون حتى يمكن أن يحبوا.
0: Not so with Christian love.
1: ولكن المحبة المسيحية ليست كذلك.
0: In Luke 6:32, Jesus said.
1: في العدد الثاني والثلاثين من الأصحاح السادس من إنجيل لوقا قال يسوع.
0: If you love those who love you, what credit is that to you? Even the pagans do that.
1: إن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم؟ فإن الخطاة أيضا يفعلون هكذا.
0: But loving the unlovable is true Christian love.
1: ولكن أن تحب من لا يحب, هذه هي المحبة المسيحية الحقيقية.
0: Loving the ungrateful is the true Christian love.
1: أن تحب غير الشاكرين, هذه هي المحبة المسيحية الحقيقية.
0: Loving the undeserving is the true Christian love.
1: أن تحب غير المستحقين, هذه هي المحبة المسيحية الحقيقية.
0: Loving for nothing in return is the true Christian love.
1: أن تحب وأنت لا تنتظر مقابلا نظير محبتك, هذه هي المسيحية الحقيقية.
0: Love should not only be sincere.
1: المحبة لا ينبغي فقط أن تكون مخلصة وعديمة الرياء.
0: But love should be deep.
1: ولكنها أيضا ينبغي أن تكون عميقة وشديدة.
0: The world is full of shallow and superficial love.
1: العالم مليء بالمحبة الضحلة السطحية.
0: The world is full of selfish love.
1: العالم مليء بالمحبة الأنانية.
0: The world is full of the kind of love that takes and takes and seldom gives.
1: العالم مليء بنوع المحبة التي تأخذ وتأخذ وقلما تعطي.
0: Peter said, "Your love ought not to be like that."
1: قال بطرس إن محبتك ينبغي ألا تكون من هذا النوع.
0: Peter said that your love should be rich and full and bountiful.
1: قال بطرس إن محبتك ينبغي أن تكون غنية وكاملة وسخية.
0: Not only should your love be sincere love.
1: لا ينبغي فقط أن تكون محبتك مخلصة وعديمة الرياء.
0: Not only should your love be a deep love.
1: ولا ينبغي فقط أن تكون محبتك محبة عميقة.
0: But thirdly, Peter said that your love should be from the heart.
1: ولكن قال بطرس ثالثة إن محبتك ينبغي أن تكون من القلب.
0: What does love from the heart look like?
1: وكيف تبدو المحبة التي من القلب؟
0: Husbands and wives, I'm going to tell you more about this when we come to chapter 3.
1: أيها الأزواج وأيتها الزوجات, سوف أتحدث إليكم أكثر عن هذا الأمر عندما نتأمل في الأصحاح الثالث.
0: But suffice it to say that love from the heart makes an effort to understand the other person.
1: المحبة التي من القلب معناها أن تبذل جهدا لفهم الشخص الآخر.
0: Love from the heart gives the other person the benefit of the doubt.
1: المحبة التي من القلب معناها أن تعطي الشخص الآخر فائدة الشك.
0: So Peter tells us in gratitude to God, grow in love.
1: هكذا يقول بطرس لنا في شكرك لله أنمو في المحبة.
0: Secondly, in verses 23, 24, and 25 of chapter 1.
1: ثانيا في الأعداد الثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين.
0: Peter says, in gratitude to God, grow in the word.
1: يقول بطرس في شكرك لله أنمو في الكلمة.
0: My listening friends, please listen carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون, أرجو أن تنصتوا جيدا.
0: There are some believers who do not understand or walk in the power of God.
1: هناك بعض المؤمنين الذين لا يفهمون أو لا يسلكون في قوة الله.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because they do not understand the power of the Word of God.
1: لأنهم لا يفهمون قوة كلمة الله.
0: Do you know why? The number one reason why many believers do not value God's Word as they should?
1: هل تعرف السبب الأول لعدم تقدير المؤمنين لكلمة الله كما ينبغي أن يفعلوا؟
0: It is because they have ceased to believe that God's word is powerful.
1: لأنهم توقفوا عن الإيمان بأن كلمة الله قوية.
0: When God spoke to the universe, he said, "Let there be light."
1: عندما تكلم الله للكون وقال ليكن نور,
0: In less than a second, the sun got in place.
1: في أقل من الثانية كانت الشمس قد احتلت موقعها.
0: When God said to Abraham, "Your Sarah's dead womb will bear a child."
1: عندما قال الله لإبراهيم سيكون لسارة ابن بالرغم من شيخوختها.
0: She did.
1: كان لها ذلك.
0: When God said to the Virgin Mary,
1: وعندما قال الله للعذراء مريم,
0: "You will have a child, for nothing is impossible with God."
1: ستحبلين وتلدين ابنا لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله.
0: She did.
1: كان لها ذلك.
0: That's the power of the word of God.
1: تلك هي قوة كلمة الله.
0: When God speaks, there is power.
1: عندما يتكلم الله هناك قوة.
0: In a world that worships science and technology.
1: وفي عالم يتعبد للعلم والتكنولوجيا.
0: In a world of television make-believe where every problem is solved in half an hour.
1: في عالم يقنعك فيه التلفزيون بأن كل مشكلة يمكن أن تحل في نصف ساعة.
0: It is difficult to walk in the supernatural power of the Holy Spirit.
1: من الصعب جدا أن تسير بقوة الروح القدس فائقة الطبيعة.
0: It is very difficult to comprehend the power of the Word of God.
1: من الصعب جدا أن تفهم قوة كلمة الله.
0: Peter is telling us here in 1 Peter 1:23.
1: ويخبرنا بطرس هنا في العدد 23 من الأصحاح الأول من رسالة بطرس الأولى.
0: That God's word granted us new birth.
1: أن كلمة الله هي التي وهبتنا الولادة الجديدة.
0: You are born again supernaturally.
1: فأنت تولد ثانية بقوة فائقة الطبيعة.
0: None of us are born again in the power of our own strength.
1: لم يولد أحد منا ثانية بقوته الشخصية.
0: You cannot do it.
1: فأنت لا تستطيع أن تفعل ذلك.
0: It is impossible.
1: إنه أمر مستحيل.
0: God's word spoke to our dead spirits and brought us from death to life.
1: كلمة الله هي التي كلمت أرواحنا التي كانت ميتة ونقلتنا من الموت إلى الحياة.
0: God's word breathed into our souls and quickened us, saving us from eternal hell.
1: كلمة الله هي التي نفخت في نفوسنا نسمة الحياة فأحيتنا وخلصتنا من الجحيم الأبدي.
0: God's word brought us from darkness to light.
1: كلمة الله نقلتنا من الظلمة إلى النور.
0: God's word spoke to us and made us children of the living God.
1: كلمة الله تحدثت إلينا وجعلتنا أولاد الله الحي.
0: That's what Peter is saying.
1: هذا ما يقوله بطرس.
0: And he is saying now that we must live every day in the same power that got you born again.
1: وهو يقول إنك الآن ينبغي أن تحيا كل يوم بنفس القوة التي ولدتك ثانية.
0: Today, the word of God is ridiculed by the unbeliever.
1: اليوم كلمة الله موضع السخرية من غير المؤمن.
0: Today, some believers are almost afraid of the word of God.
1: اليوم بعض غير المؤمنين يكادون يكونون خائفين من كلمة الله.
0: Today, the word of God is often ignored.
1: اليوم كلمة الله تتجاهل غالبا.
0: Today, the word of God is often abused and misused.
1: اليوم كلمة الله كثيرا ما يساء استخدامها ويساء استغلالها.
0: But for those of us who know God,
1: لكن بالنسبة لنا نحن الذين نعرف الله,
0: the word of God is nothing other than the power of God.
1: فإن كلمة الله ليست إلا قوة الله.
0: For God placed His power in His word.
1: لأن الله وضع قوته في كلمته.
0: My listening friends, let me ask you this.
1: أيها الأصدقاء المستمعون, دعوني أسألكم هذا السؤال.
0: Do you grow in the word of God every day?
1: هل تنمو في كلمة الله كل يوم؟
0: I'm not talking about just reading it.
1: أنا لا أتحدث عن مجرد قراءتها.
0: I'm talking about growing in it.
1: أنا أتحدث عن النمو فيها.
0: Do you allow the word of God to come and penetrate your heart and your life?
1: هل تسمح لكلمة الله أن تأتي وأن تخترق قلبك وحياتك؟
0: Do you allow the word of God to rebuke you?
1: هل تسمح لكلمة الله أن توبخك؟
0: Do you allow the word of God to encourage you?
1: هل تسمح لكلمة الله أن تشجعك؟
0: Do you allow the word of God to lift you up?
1: هل تسمح لكلمة الله أن ترفعك إلى فوق؟
0: Do you let the word of God grow you and mature you in Christ?
1: هل تدع كلمة الله تنمو بك لتنضج في المسيح؟
0: Can you look back and say, because of the application of the word of God in my life, I have grown in my spiritual walk with Christ?
1: هل تستطيع أن تعود إلى الماضي وتقول بسبب تطبيق كلمة الله في حياتي نموت في مسيرتي الروحية مع المسيح؟
0: Do you feed upon it?
1: هل تتغذى بها؟
0: Do you meditate upon it?
1: هل تتأمل فيها؟
0: Do you exercise the power therein?
1: هل تمارس القوة التي فيها؟
0: Because Peter is saying,
1: لأن بطرس يقول,
0: In gratitude to God we must grow in love.
1: في شكرنا لله ينبغي أن ننمو في المحبة.
0: In gratitude to God we must grow in the word.
1: في شكرنا لله ينبغي أن ننمو في الكلمة.
0: Next time we will see that in gratitude to God we must grow up.
1: في الحلقة القادمة سوف نرى أننا بالشكر لله ينبغي أن ننمو.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: أعزائي أصدقائي، يا أعز الأصدقاء، يا أغلى الأحباء، يا أكرم المستمعين، بعد أن قضى الشيخ ياسين وابنه ياسر وزوجة ابنه مي سنة كاملة

0: هم باقين، باقين يشغلون قلبي، باقين يملؤون فكري، باقين يحتلون ذاكرتي. وداعا يا ياسين، وداعا يا ياسر، وداعا يا مي، وداعا إلى اللقاء. وفي خلوتي وحدي امتدت يدي إلى خطاباتكم أصدقائي الأعزاء، تناولت أصابعي خطاباتكم التي وصلتني والتي أجبت عليها بالبريد أو على الهواء في البرامج التي ألتقي فيها معكم. تناولت الخطابات بشغف وباهتمام، أردت أن أكسر بقراءتها وحدتي، وما إن قلت بينها بنظري وبدأت أقرأها حتى ازدحمت غرفتي بكم، حرفتكم من كلماتكم التي ملأت قلبي بالسعادة والفرح، وأنا أراكم جميعكم حولي. وناديت مريم، مريم، مريم.
1: نعم يا أبي.
0: تعالي، تعالي بسرعة.
1: ماذا حدث؟ ماذا حدث؟
0: لا شيء، لا شيء، تعالي.
1: مالك؟ هل تريد شيئا؟
0: تعالي التقي بأصدقائي، أصدقائنا.
1: أصدقائنا؟ أين هم؟
0: ها هم، ألا ترين؟
1: لا أرى أحدا.
0: وكل هؤلاء، كل هؤلاء،
1: هؤلاء، هذه أوراق
0: أصدقائي، خطاباتهم، خطابات أصدقائي، أعز الأصدقاء.
1: ورق، ورق.
0: أغلى الصداقات صداقات الورق والقلم.
1: فقط
0: هؤلاء الأصدقاء معي بجواري، لا يملون جلستي، لا يتعبون.
1: أبي.
0: مريم تعالي نحتفي بهم.
1: نحتفي بهم؟ أعد لهم الطعام أو الشاي أو القهوة.
0: أهم من ذلك بكثير.
1: ما هو ذلك؟
0: نجلس معهم، نقرأ خطاباتهم. تعالي اجلسي.

0: من هذا الصديق؟
1: هذا صديق من الجزائر،
0: البلد الحبيب.
1: وصديقك هذا أيضا يظهر أنه يحبك.
0: اسمعي، اسمعي ما يقول، اقرأي.
1: يقول: لي كامل الشرف والاحترام للعم قاسم إبراهيم، لي الشرف أن أتقدم إلى معالي سيادتكم بهذه الرسالة.
0: يا لرقتي، معالي سيادتي،
1: إن هذا البرنامج سرق لي عقلي.
0: سرق عقله؟ تعبير غريب.
1: أسره البرنامج، سرق لي عقلي، وذلك بالحديث عن المسيح.
0: كلنا يا صديقي، كلنا، حديث المسيح يأسرنا ويسرق عقولنا.
1: ليكن في علمكم أني كنت في حالة جهل لا أفهم الكثير عن المسيح. اليوم أريد أن تكون لي علاقة مع البرنامج لأفهم الكثير عن المسيح.
0: أهلا بك يا صديقي، أهلا بك.
1: وهذا صديق آخر من مصر،
0: الحبيبة الغالية.
1: استمعت إلى برنامجك وأعجبت به، وفور انتهاء البرنامج سارعت بإحضار الورقة والقلم وكتبت هذا الخطاب.
0: شكرا لك يا ابني، شكرا، شكرا جزيلا لك.
1: آملا بشدة، ورجائي فيك كبير جدا، أن تبعث لي نسخة من الكتاب المقدس. كل أمل أن تبعث لي به بسرعة.
0: على العين والرأس يا ابني، غال جدا، وأملك غال علي جدا أيضا.
1: وهذا صديق خطه العربي جميل زخرفي.
0: من أين؟
1: من الجزائر. يقول: تحية بهيئة أزفها عن طريق السماء وعلوه، وعن طريق الشتاء وبرده، وعن طريق الصيف وحر.
0: شاعر هو، شاعر صغير.
1: إلى الساهرين على خدمة الدنيا من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها،

0: وها هي ولأول مرة أرفع فيها قلمي وبعد تردد كبير لأكتب لكم هذه الأسطر المتواضعة لعلي أسعى بحظ السعادة في حياتي.
1: أسطر متواضعة؟ كل هذه متواضعة؟ أنت الذي أسعدتنا يا ابني.
0: لقد بدأت حياتي تتعلق بكم وببرامجكم من عام مضى، وبينما كنت مريضا تذكرت ما كنتم تقولونه عن معجزات المسيح في إحياء الموتى وإشفاء المرضى، فاستعنت به وصليت له، فإذا بي بعد ساعات قلائل أشفى من الحمى.
1: الحمد لله، الحمد لله، هو على كل شيء قدير.
0: وهذا صديق آخر من المغرب لديه بشرى لك.
1: بشرى لي؟
0: اسمعوا اسمعوا يا أبي.
1: نعم يا ابني، نعم.
0: لقد تم على يدي وبفضل الرب يسوع الحي هداية مجموعة من أصدقائي.
1: مرحى مرحى، باركك الله يا ابني، باركك الله.
0: لقد صلوا معي الصلاة التي علمتها لي، وواجهوا صعوبات في المدرسة من التلاميذ، أهانوا كرامتي وأرهقوني.
1: الله معك يا ابني، هو وعد أن يكون معك في كل ضيق واضطهاد.
0: أرجو أن تذيع رسالتي حتى يصنع غيري ما أصنع في إرشاد الناس لطريق الحق والحياة الأبدية.
1: ها أنا أذيع رسالتك، ومن له أذنان للسمع فليسمع.
0: وهذه صديقة من الجزائر.
1: صديقة إلي بها.
0: طابت نهاركم سيدي.
1: طاب نهارك يا ابنتي.
0: وصلت رسالتكم ووجدت فيها كلمة لبنان.
1: آسف يا ابنتي، لا أذكر كيف.
0: لبنان شعري وعشقي وأحلامي، لي شهر أرى لبنان في الحلم ويسوع المسيح يقف على الجبل ويشير إلى كنيسة ما في لبنان، وكل ما حوله روضة غناء. أليس عجيب حلمي؟
1: عجيب يا ابنتي، لكن الله له وسائله في الحديث معنا.
0: كل ما أطلبه منكم أن تساعدوني معنويا أرجوكم.
1: طبعا سنصلي، نصلي لكِ.

0: جزائري آخر جديد يلتقي بك للمرة الأولى.
1: لأول مرة؟ ماذا يقول؟
0: كنت أنصت إلى أخبار الإذاعة الوطنية الجزائرية، وأدرت الزر نحو إذاعة أخرى، فإذا بي أسمع صوتك وكلامك حول الإنجيل وما يتضمنه من هدي للبشر أجمعين.
1: هو كذلك يا ابني، هو كذلك.
0: فجلست أنصت وأتمعن حتى تم بث العنوان، فسجلته على الورق، وها أنا أراسلكم لأتعرف على الكتاب المقدس وما يحتويه. أطلب منكم كتابا للإنجيل مكتوبا باللغة العربية إن أمكن حتى يسهل فهمه.
1: سمعا وطاعة يا ابني.
0: وإن لم يمكن بالعربية فليكن معه قاموس لشرح الكلمات غير المفهومة.
1: سأرسله بالعربية إن شاء الله.
0: أرسلناه يا أبي، أرسلناه. وهذا صديق آخر من تركيا.
1: تركيا؟ أهلا به.
0: هو عراقي يعيش في تركيا.
1: أهلا وسهلا جدا به.
0: استمعت إلى دروسكم وكانت فرحتي لا توصف، حيث كانت الدموع تسيل من عيني.
1: يعزيك الرب ويملأ قلبك بالفرح.
0: وقد اشتركت العائلة كلها في الاستماع لتلك الدروس.
1: الحمد لله.
0: وهذا صديق من الأردن يقول: أنا تلميذ جديد يرغب أن يكون من تلاميذك وأصدقائك.
1: أهلا بك تلميذا وصديقا يا ابني.
0: أرتاح جدا لصوتك ولكلماتك، وأرجو أن ترسل لي الكتاب المقدس وكتابا يشرح المسيحية.
1: سأفعل يا ابني.
0: وصديق من اليمن، اليمن السعيد، يقول: أعجز عن أن أوفيك حقك من الشكر، فمن بواعث سروري وفخري أن أنال شرف صداقتك، فأنا أدعو الرب أن تستمر صداقتنا طول عمرنا. هذا شعوري نحوك بصراحة.
1: وأنا أفتخر بصداقتك أيضا. الحمد لله، الحمد لله. شكرا لكم يا جميع أصدقائي، شكرا لكم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: كم من الوقت قضى الشيخ ياسين وابنه ياسر وزوجة ابنه مي مع العم قاسم؟ كم من الوقت قضى الشيخ ياسين وابنه ياسر وزوجة ابنه مي مع العم قاسم؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.
3: حلاوة التسبيح قوته في سلطان الكلمة، انك بتقول وتعني ما تقول. تعال مع بعض نقول الترنيمة دي واحنا بنقولها: لرب الأرض والسماء، صانع كل الكون، يضع يرفع من يشاء. مفيش حد يقدر يتني الكلمة معاه ولا يقدر يقوله انت عملت كده ليه.

إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموتى سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهنوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم، اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك. قال أحدهم: قد يكون الجسم مغمورا بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكرا لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيّ.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: تحدثت في البرنامج الفائت عن سلامة العهد الجديد دينيا، ردا على اعتراض معترض قال: أوحى الله بكلمته لتكون هداية للبشر تقودهم إلى الخلاص والأبدية السعيدة، ولا يمكن أن يترك الله وحيه ليعبث به الأشرار والمفسدون، لكن جرى تلاعب في العهد الجديد. تأملت في سلامة العهد الجديد الدينية في الحديث الماضي. في هذا الحديث أتأمل سلامة العهد الجديد تاريخيا. كلمة الإنجيل معربة عن الكلمة اليونانية إيفانجليون، ومعناها البشارة أو الخبر المفرح، لأنه يعلن للملأ محبة الله العظيمة للخطاة وموت المسيح كفارة عنهم، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وقبل الرد على الدعوة بحدوث تحريف في الإنجيل نقول: من الممكن لأي إنسان أن يتهم آخر بما يشاء من تهم، لكن إذا لم يستطع أن يثبتها بأدلة مقنعة يكون اتهامه باطلا. فمن الواجب على القائلين بحدوث تحريف في الإنجيل أن يذكروا أولا الآيات التي أصابها التحريف وكيف كانت قبل تحريفها، ويذكرون لنا أسماء الذين قاموا بالتحريف ومتى قاموا به وما هي غايتهم منه، ثم كيف استطاعوا أن يقوموا بالتحريف مع العلم أنه كان يوجد منذ القرن الثاني آلاف النسخ من الإنجيل في بلاد متفرقة بلغات متعددة، الأمر الذي يتعذر معه إجراء تحريف فيها جميعها. أخيرا ليذكروا لنا الطريقة التي لجأ إليها المحرفون ليخفوا التحريف المزعوم، حتى لم يكتشفه إلا المعترضون بعد مئات السنين من حدوثه. وبما أن المعترضين اكتفوا بالاتهام دون ذكر الأدلة التي تثبته يكون الاتهام باطلا. ونوجه للمعترضين مجموعة أسئلة: لمصلحة من كان يحدث هذا التحريف لو أنه حدث؟ من هو المستفيد من التحريف؟ هل قدم المسيح لأتباعه رشوة ليكتبوا عنه حقائق غير صحيحة؟ من جانبنا نورد أدلة تبرهن سلامة الإنجيل من الناحية التاريخية. أولها: لم يعترض معاصر المسيح ومن جاءوا بعدهم في القرون الأولى على شيء مما ورد في الإنجيل. كان الإنجيل قد أخذ في الانتشار شفويا بعد صعود المسيح إلى السماء بعشرة أيام، وذلك بين سكان أورشليم الذين عاصروا المسيح وعرفوا كل شيء عنه، دون أن ينهض واحد منهم ليناقض شيئا مما جاء فيه. بعد ذلك انتشر الإنجيل في مدة لا تتجاوز 3 سنوات في كثير من بلاد الشرق والغرب بلغات سكانها، وكان معظم هؤلاء بسبب انتشار الثقافة اليونانية بينهم لا يقبلون الأخبار إلا بعد فحصها وتمحيصها. وبالرجوع إلى التاريخ لا نرى أحدا اتهم المبشرين بالإنجيل بتحريف أو تزوير. ورغم أن اليهود والوثنيين كانوا يتهكمون منذ القرن الأول على عبادة المسيحيين وعقائدهم بسبب روحانيتها وسموها فوق الإدراك البشري، إلا أن أحدا لم يتهم المسيحيين أبدا بأنهم حذفوا شيئا من إنجيلهم ولا بأنهم أضافوا إليه شيئا آخر. ولم يكن للفلاسفة الذين اعتنقوا المسيحية في القرون الأولى واشتهروا بالبحث والمناقشة، لم يكن لهم رأي واحد في عقائد المسيحية، فانقسموا إلى فرق لأنهم اختلفوا في شرح بعض آيات الإنجيل، وكان كل فريق منهم يعادي الفريق الآخر ويسند إليه شتى التهم، ومع ذلك لم يسند فريق منهم إلى غيره جريمة إجراء تزوير في الإنجيل الذي يعتمد عليه في البحث والمناقشة.

0: وانتشر الإنجيل كتابة دون تنقيح بين الناس الذين عاصروا المسيح، وترجم إلى لغات متعددة ابتداء من القرن الثاني. بعد نشر الإنجيل شفويا في كثير من بلاد الشرق والغرب، أخذ يرسل تباعا ابتداء من منتصف القرن الأول مكتوبا في كتب بواسطة أشخاص عرفوا كل شيء عن المسيح، إما في هيئة سيرة تفصيلية له كما فعل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، أو في هيئة شرح لمبادئه كما فعل بولس وبطرس ويعقوب وغيرهم، دون أن يقارن بعضهم ما كتبه على ما كتبه الآخرون، مما يدل على نزاهتهم وعدم وجود أي تواطؤ بينهم، وقيام كل منهم بكتابة الإنجيل مستقلا عن صاحبه. كان هؤلاء الأشخاص يختلفون أحدهم عن الآخر اختلافا كبيرا لا يسمح لهم بالاتفاق على أمر ما، إلا إن كان هذا الأمر حقيقة. متى كان محاسبا حريصا، مرقس كان شابا متحمسا، لوقا كان طبيبا مدققا، يوحنا كان شيخا رزينا هادئا، بولس كان فيلسوفا متعمقا، بطرس كان جريئا جسورا، ومعظم الآخرين كانوا من اليهود المتزمتين دينيا لا يميلون بطبيعتهم للدراسة أو التأليف، ولم يكن يخطر ببال واحد من هؤلاء جميعا أن ما كتبه عن المسيح سيكون كتاب المسيحية المقدس الذي سيتناقله الناس في كل العصور والبلاد، حتى يجوز الظن أن أحدهم لجأ في كتابته إلى شيء من الموضوعات المستحدثة. وبعد ذلك كتب الإنجيل في آلاف النسخ وترجم إلى لغات متعددة ابتداء من القرن الثاني لفائدة الذين اعتنقوا المسيحية من اليهود والوثنيين الذين كانوا يتكلمون بهذه اللغات في البلاد المختلفة، وليتلى في اجتماعات العبادة. فكان كثيرون يحفظون ما جاء فيه عن ظهر قلب، كما شهد بذلك يوستينوس وتورتليان في القرن الثاني. كتابة الإنجيل في آلاف النسخ وترجمته إلى لغات متعددة وانتشاره في بلاد مختلفة وحفظ كثيرين ما جاء فيه عن ظهر قلب، كل هذا يجعل إجراء أي تحريف في كل نسخة أمرا مستحيلا. حقيقة أخرى في صدق تاريخية العهد الجديد أن الإنجيل كتب على ورق البردي أو جلد الغزال، لم يكتب الإنجيل على أحجار أو عظام كما كانت تكتب الحوادث والسير القديمة، حتى كان يجوز الظن أن بعض هذه المواد قد تآكل أو ضاع، بل كتبه كاتبوه بوحي الروح القدس في كتب من ورق البردي وجلد الغزال بكل دقة وعناية، ونسخه الذين أتوا بعدهم على ورق البردي وجلد الغزال أيضا، وذلك كما كان يفعل اليونان والرومان قديما بكتبهم الهامة، الأمر الذي لا يدع مجالا للظن بضياع جزء من الإنجيل أو كتابة غيره بدلا منه. برهان آخر على صدق تاريخية العهد الجديد أن النسخ الأصلية لم تحرق، لم يتعمد أحد أن يحرق أو يتلف النسخة الأصلية من الإنجيل، الأمر الذي حدث مع بعض الكتب القديمة التي أراد فريق من الناس أن يخفوا شيئا مما جاء فيها لغرض في نفوسهم، حتى كان يظن أن الإنجيل الذي عندنا الآن ليس هو الإنجيل الحقيقي، بل إن هذه النسخ ظلت موجودة كما هي، ونقلت عنها ابتداء من القرن الثاني نسخ كثيرة لا تزال باقية إلى الآن، كما ذكرنا ذلك في حديث سابق. أضيف حقيقة أخرى إلى سلامة العهد الجديد تاريخيا، حافظ المسيحيون القدماء حتى على الأناجيل المزيفة، بل ونشروها. لم يحرق المسيحيون الأولون الكتب التي ألفها أصحاب البدع عن المسيح. في الفترة الواقعة بين أواخر القرن الثاني وأواخر القرن الرابع لترويج بدعهم، وأطلقوا على كل منها زورا اسم الإنجيل. أبقى المسيحيون هذه الكتب كما هي بسبب ثقتهم المطلقة في صدق الإنجيل الذي بين أيديهم. بل إن المسيحيين طبعوا كتب البدع ونشروها بلغات كثيرة مراعاة لمبدأ حرية الرأي، ليفسحوا المجال أمام الناس في كل العصور أن يقارنوا بين ما جاء في هذه الكتب وبين ما جاء في الإنجيل الذي بين أيديهم، الأمر الذي يدل على أمانتهم ونزاهتهم وعدم جواز اتهامهم بإجراء أي تحريف في الأناجيل. لقد صدق المسيح وتلاميذه على العهد القديم واقتبسوا في أقوالهم منها، وصدق تلاميذ المسيح على ما كتبه أحدهم للآخر، وصدقت الكنيسة عبر الأجيال على صدق سلامة العهد الجديد. أيها المستمع الكريم، الله أعلن كتابا أوحى به، وهو وعد أن يحافظ عليه، ولا بد أنه حافظ لأنه صادق في وعوده، وصدقت كلمة الله.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، نحن على موجات إذاعة سيلافي، معكم سناء وداد في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يكون معنا خليل في حكايته اللي ما توفاش باش يحكي لنا حكاية جديدة اليوم، إن شاء الله تستمتعوا بها، اقعدوا معنا رد بالكم تمشيوا.
1: حكايتنا لليوم تقول إنه مرة طلبوا من زوز رسامين كانوا مشهورين بالموهبة متاعهم إنهم يرسموا تابلو يعبر على السلام. ياخر رسم لولاني لوحة مزيانة برشا، رسم بحيرة هادية وعلى حافتها فما شجر أخضر وعليها عصافر، هالتابلو ياسر مزيان. كان فما زادة سارح يسرح بالعلالش متاعو في هدوء، فكان اللي موجود في التابلو الكل يوحي على السلام. أما الفنان الثاني صور تابلو ما كانش متوقع جملة، كينه ما يعرفش الموضوع اللي تطلب منه. رسم بحر هايج فيه أمواج قوية، السماء كانت غامقة وفيها غيوم. الكل لاحظ اللي ما فماش سلام في هالتابلو، سألوه لكن من بعد ما جاوب عرفوا اللي في التابلو هذا فما سلام، فما سلام الله. على خاطر في وسط كل هذا كان فما عش صغير في وسط الشلال متاع الماء، كان العصفور مرتاح وهادئ وما يهموش في اللي صاير البرة، ما يهموش لا في أمواج ولا في عواصف. كان هالتابلو بالحق ممتلئ بالسلام رغم اللي الجو البرة كان يخوف، كان يخوف برشا.
0: عدنا مستمعينا بعد هدرة خليل، معاكم سناء وداد وبرنامجكم الطريق. عسلامة وداد.
2: عسلامة سناء.
0: استريس مرض العصر هكا ولا؟
2: صحيح سناء، حياتنا كلها مشاكل اقتصادية واجتماعية، كلها تخلينا تحت ضغط مستمر. صحيح هو مرض، أما دواه في الكتاب المقدس، دواه سلام النفوس.
0: بالضبط، حلقتنا اليوم مستمعينا عن السلام، سلام مع الله، سلام مع النفس وسلام مع الآخرين. ساعات يعرضك شخص كأنه عايش في كوكب آخر، زين وكول على الاخر يا جبل ما يهزك ريح.
2: هذيك نعمة من عند ربي، ما عندها حتى علاقة بالناس والظروف.
0: عندك حق وداد، أما قبل ما نشوفه

0: ربي مش على الظروف. الله لنا ملجأ وقوة وعون في الضيقات، وكما قال في مزمور 46:10: استكينوا واعلموا أني أنا الله أتعالى بين الأمم وأتعالى في الأرض.
1: بالحق كي نسمعوا الكلمة ونعيشوا بها ونطبقوها برشا حاجات تتغير فيها. لازم نمنوا بغفران الله ورحمته وعدله ونكونوا واثقين في قصد الله. توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك، لا تعتمد في كل طرقك، اعرفه وهو يقوم سبلك. هذاك اش قال في أمثال 3 الآية 5 و6.
0: بالضبط، مهم أنه نؤمنوا أني أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. الله عنده كل السيادة وهو يتحكم في الأمور الكل وما يغلطش. دونك وفات ما فماش علاش باش نتوتر ونخمم. ربي يقول في فيليبي 4:6: ربي يقول لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلن طلباتكم لدى الله. فالصلاة هي قناة التواصل مع الله، مصدر كل سلام.
1: كل ما تحس روحك مخنوق ولا ستريسي، صلي. صدقني ما فماش خير من يسوع يهز عليك الحمل ويطمنك. صلاتنا يا ربي ليك تمنحنا الهدوء لقبول الأشياء التي لا نستطيع تغييرها، والشجاعة لتغيير الأشياء التي نستطيع تغييرها، والحكمة لمعرفة الاختلاف بينهما. شكرا وداد.
0: شكرا ليك سناء.
1: وصلنا مستمعينا لنهاية حلقتنا. نذكركم اللي احنا مستنين تعليقاتكم وملاحظاتكم على الميل ta@radiocv.org، على الباج فيسبوك سيلافي راديو، ولا على السيت ويب www.radiocv.org. كنتم مع سناء وداد في برنامج الطريق. نلقاكم على خير.

0: ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك؟ باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما. فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته، هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، اذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت أثام خطيتي.

0: وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنا. مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى، الحكمة والقوة، الكرامة والمجد والبركة.
1: The best of Christian programming in Arabic, English, and French. Partnering in ministry on C'est la Vie Radio, RadioCLV.org, and Passion Radio. Passion Radio.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: اهلا بيكم مره تاني في رحلتنا رحله النجاح. معاكم دكتور ديفيد ادوارد. من الحلقه اللي فاتت كنا اتكلمنا عن التوازن بين دوائر الحياه، واني لازم اوازن بين كل الامور اللي انا بعملها وما احطش كل تركيزي في دايره من الدوائر او في مجال من المجالات واكتشف ان باقي الحاجات كلها بتقع. انا واثق ان اكتر سؤال بيجي في بالنا في الوقت دوت اني اذا كان الوقت محدود واذا كان يومي هو ثابت وعندي حاجات كتيره قوي اعملها، ازاي انا ينفع اوازن عمليا بين الحاجات دي؟ ازاي ما احسش اني عمال اجري ورا حاجات وكل ما بلحق اخلص حاجه الاقي في 100 حاجه تاني مفروضه تتعمل؟ في فيلسوف الماني مشهور اسمه جوتا، فيلسوف ده قال ان الامور الاكثر اهميه ما ينفعش انها تكون تحت رحمه الامور الاقل اهميه. معنى الكلام ده ايه؟ جوتا كان قصده ان الحاجات اللي انا عارف ان هي مهمه قوي في حياتي هي المفروض اللي تاخد المكانه الاولى، والحاجات اللي انا عارف انها مش مهمه هي مفروض تاخد مكانة تانية أو تالتة أو ما تبقاش موجودة خالص. خلينا أسألكوا كام سؤال وخلينا نجاوب على الأسئلة دي بصراحة. إيه أكتر تلت أو أربع حاجات أنت عارف إن لو الحاجات دي أنت بتعملها كل يوم بانتظام شكل حياتك هيتغير وهيبقى مميز قوي ومؤثر قوي؟ السؤال التاني، يا ترى أنت بتعمل الحاجات دي ولا أنت بتطنش الحاجات دي؟ ولو أنت مش بتعمل الحاجات دي ليه مش بتعملها؟ إيه الحاجات التانية اللي بتاخد الوقت بتاعها؟ النوم، الرغي الفاضي، تلفزيون، فيسبوك، الكمبيوتر، الحاجات اللي ما بتبقاش بتبنيني هي اللي بتاخد الوقت بتاع الحاجات المهمة ولا لا؟ لما نبص على كل حاجة بتاخد وقتين، أنا محتاج دايما أفتكر إن العمر بتاعي أيا كان عمري هيبقى كام سنة، هو مجموعة من ساعات، هو مجموعة من دقايق، وحسب ما أنا هستخدم كل دقيقة وحسب ما أنا هستخدم كل ساعة في عمري شكل حياتي قدام هيكون. فلو أنا بضيع وقتي النهاردة فأنا بضيع عمري، وهحصد ده بعد سنين قدام إني هلاقي الخمس ست سنين اللي فاتوا كانوا كلهم ضايعين ما فهمش أي حاجة مختلفة. لما باجي بقسم الأنشطة أو الحاجات اللي أنا بعملها، أنا ينفع أحط أربع دوائر كبيرة قوي للأنشطة أو الحاجات اللي أنا بقضي فيها وقتي. خلينا نطلع لمدة ثواني فاصل، وأول ما نرجع هنبتدي ناخد واحدة واحدة من الحاجات ديت نشوف إيه الحاجات اللي إحنا بنقضي فيها الوقت بتاعنا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تانية. أول مربع من المربعات اللي أنا بقضي فيها الوقت بتاعي هي الحاجات المهمة وفي نفس الوقت بتبقى ملحة، حاجة فيها إصرار إنها تتعمل في الوقت بتاعها، زي جرس تليفون، زي حاجة بتضغط عليا، زي الامتحانات، مربوطة بهدف حياتي وفي نفس الوقت هي لازم تتعمل دلوقتي، ما ينفعش تتأجل. الدائرة التانية هي الأمور الملحة بس الغير مهمة، حاجات بتضغط عليا لازم أعملها بس هي مش هتفيد قوي في حياتي، زي ان موبايلي يرن ويبقى في حد عايز يرغي معايا وقت طويل قوي، فحاجه ينفع تتاجل وعلى اساسها انا باخر حاجات تاني في دوائر حياتي يمكن تكون اكتر اهميه، بس انا مش بعرف اقول لا او مش بختار اني اجل او اعتذر بالشياكه للشخص دوت. الدائره الثالثه ودي دائره الحاجات لا مهمه ولا ملحه، والمفروض ان الدائره دي ما تبقاش موجوده اساسا في حياتي، زي مثلا اني احس ان انا النهارده عندي يوم فاضي فاتفرج على 3 4 افلام. تنساش مره تاني ان الايام والساعات والدقائق دي جزء من حياتك، فكل مرة انت بتضيع ساعات من حياتك من غير ما تعمل في اي حاجة اعرف ان ده جزء ضايع من عمرك. الدائرة الاخيرة ودي الدائرة اللي انا بشوفها ان هي اكتر دائرة مهمة هي دائرة الامور المهمة بس المش ملحة، حاجة ينفع اجلها بس هي في الحقيقة بتبقى مهمة قوي، زي مثلا اني انمي المهارات بتاعتي، واحد بيعرف يعزف او واحد بيعرف يقرأ او واحد بيعرف يكتب، قد ايه انا بقضي وقت اني انمي الموهبة ديت والمهارة ديت. مشكلة الدائرة دي ان هي مش بتزن عليا، مش بتخبط عليا كل يوم وتقولي يلا ها تعالى اعزف، ها يلا تعالى اقرا كتاب، بس الدائرة دي انا محتاج هي اللي ابتدي فيها واحط فيها وقتي واحط فيها مجهودي. والحاجة اللي لازم نعرفها اني لو انا ما اهتمتش بالدائرة دي غالبا معظم حياتي هتبقى في دائرة اكرم واحد، دائرة المهم والملح. الحاجة اللي لازم نعرفها اني لو انا ما قضيتش الوقت الكافي اللي انا بنمي فيه مهاراتي وبستثمر في الدائرة رقم 4 بتاعت الحاجات المهمة، ايا كانت علاقتي مع ربنا، مع اصحابي، في مواهبي، في مهاراتي، غالبا حياتي معظمها هتبقى مجموعه من المشاكل والازمات اللي انا فيها ببقى عايش في دايره رقم 1 المهم والملح. عندي مشكله مع اصحابي فلازم اعالجها، عندي حته واقعه في حياتي الروحيه فلازم اعالجها، في حين اني لو ابتديت بدري اركز على الحاجات المهمه اللي في حياتي وانميها هوفر وقت كتير وابقى دايما جاهز للحتت الصعبه والتحديات اللي في حياتي. اشجعك راقب نفسك النهارده انت بتعمل ايه، بتقضي وقتك ازاي، اكتب الحاجات اللي مش مهمة اللي انت عملتها النهاردة وخد قرار ان من النهاردة انت هتبتدي تشتغل على الدائرة الاخيرة، دائرة الحاجات المهمة اللي اوقات كتيرة ما بتزنش عليك. ربنا معاكم.

0: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
0: ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
2: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يناصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار ضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض الله، بل بدون مقابل. هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي ترونه. وفي حالة البائع المتجول كانت الشراء هذا السلوك البشري يجب ترجمته بتحويل صيغة السؤال: من يمكن مساعدتي؟ إلى من يمكنني أنا مساعدتي؟ خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر، مما يفعل عادة على سبيل رد الجميع.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 و3/10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع، مدونة، متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل.

0: حكم سينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: ودلوقتي جي معاكم مع برنامج إلهي قادر.
1: في ناس كتيرة عندها مشكلة بالذات اليومين دول بالنسبة للسكن، يعني في ناس مش لاقية سكن مناسب لا من حيث المكان ولا من حيث المباني، واللي لاقي سكن يمكن مش معاه الفلوس اللي يقدر بها يسكن. في ناس تاني عندها سكن كويس وعندها كل الكماليات، لكن يمكن حاسين ان غيرهم اللي ساكن في بيوت ابسط منهم مبسوط وعايش عيشة اهدى وافضل. وفي ناس بتفكر تكون بيت المستقبل، بالعربي عايزة ترتبط، بس خايفين انهم ما يتوفقوش لا في عريس مناسب ولا في عروسة مناسبة. الرب يخبرك انه يصنع لك بيتا. صح، افضل شخص ممكن تطلب منه البيت هو ربنا. احتياجك لسكن مش بس معناه انك تسكن في موقع افضل من اللي انت فيه، ولا في مساحة اوسع، ولا في مبنى اضخم، دي كلها مجرد تفاصيل ممكن تتغير، لكن البيت هو مع كل ده السلام والاستقرار اللي بتحس بيه وانت داخل فيه وانت خارج منه. احساسك ان بيتك متين من ناحية زوجتك وولادك ومعاك في علاقات مبنية على الامان مش الخوف، والامانة مش الخيانة. الكتاب بيقول بصراحة إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون. يبقى البيوت القوية مش بيصنعها رجال أقوياء، لكن بيبنيها إله قوي بيحرسها بعينيه المفتوحة وبيملاها بحضوره المريح، بيفيد فيها بخيره الغني ويسيج من حواليها بسلامه من كل سهام العدو. اطلب دلوقتي إن ربنا يدخل بيتك وإنه يعمل منه بيت بيرتاح فيه زي بيت مريم ومرسى، ويخلصه زي بيت زكا، وكمان يملاه بالطيب زي بيت سمعان.
0: كنتم مع إلهي قادر، تقديم مريم ونجد، إعداد وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزا حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة فتذكر قربك من الله.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.
1: اقبل واستجيب، تعال وزور حياتي واملاها لهيب.
0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة. تقديم أمير كيني.
1: قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايا.

كان بيناقشني فبيقول لي انتوا مش بتؤمنوا ان المسيح هو الله؟ قلت له اه بنؤمن ان المسيح هو الله. طب انتوا مش بتؤمنوا ان المسيح اتصلب ومات؟ اه اتصلب ومات. قال لي يبقى اذا الله مات. معقولة الله يموت؟ معقولة الله الحي القدير؟ هل ده منطق انت تقبل ده؟ قلت له صدقني لا يمكن اقبل، لا يمكن اقبل حد يقبل ان الله يموت. اللي عايز اقوله للي بيسأل اسئلة زي كده، ايماننا المسيحي ان الله كان هو الظاهر في الجسد، بنقول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، مكتوب عن المسيح فيه يحل كل ملء اللاهوت. هو انا الانسان العادي مع فارق التشبيه الكبير لما اموت روحي بتموت؟ ايه اللي بيموت فيا لما اموت؟ جسدي. لو انا ناس مسكوني ودبحوني، الروح بتموت ولا الجسد هو اللي بيموت؟ فكم بالحري الله، بنقول الله هو اللاهوت حل في الناسوت، لكن لما اللاهوت حل في الناسوت مش معناها ان اللاهوت كان محدود في الناسوت. لاهوت الله يملأ كل العالم. بيقول اما املأ انا السماء والارض. وانا بستقبل الواي فاي على الموبايل بتاعي، الواي فاي اتشال من الكون؟ اتشال من المحيط اللي موجود اللي انا موجود فيه؟ لما انا استقبل الواي فاي الانترنت على الايفون بتاعي او الموبايل بتاعي، الايفون يبقى عندي انترنت، عندي واي فاي، ومالي كل الاجواء المحيطة بيا. فكم بالحري الله. الله الله بقول تاني، في المسيح يحل كل ملء اللاهوت، وفي نفس الوقت لاهوته يملأ كل الكون، يملأ كل العالم. فانا بقول تاني، اللي مات هو الناسوت، هو جسد المسيح، لكن الله لا يموت. واللي عايز اقوله لك، المسيح لما مات لم يمت ضعفا. ازاي الموت يبقى ضعف؟ او ليه الموت ضعف اصلا عندنا احنا البشر؟ لان بموت بدون ارادتي، بموت وانا مش عايز اموت. لكن المسيح لما راح للصليب اراح طوعا واختيارا، مكتوب كده ثبت وجهه نحو اورشليم، قال لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها ايضا. الموت ضعف بالنسبة لنا احنا البشر، لان لما موت ما قدرش اقوم تاني. لكن المسيح مات وقام، قام بسلطان ذاته، بقوة لاهوته. هو ده يسوع اللي لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. يسوع لما مات كان في منتهى القوة، ولاهوته لا يموت ابدا. اللاهوت بقول تاني، لان الله روح، الله نور، الروح روح الله، الله اللي بيملأ كل الكون لا يموت. لحظات موته، عشان تعرف يسوع يقول للص اليوم تكون معي في الفردوس. لحظات صلبه انشق حجاب الهيكل، الأرض تزلزلت، القبور تفتحت، موت كثيرين قاموا. هو ده سلطان لاهوته، سلطان لاهوته. فأنا بقول لك تاني، إن يسوع حي، إلهنا حي، اللي مات هو الناسوت، لكن الله لا يموت البتة. هل تؤمن بإله حي؟ إلهنا الحي اللي تجسد ومات علشان يدفع ثمن خطايانا. أتمنى من كل قلبي إن مش أي جملة وأي سؤال أتسأله يشككني، لكن اسمع وفكر في كل كلمة وحللها. مسيحنا حي، إلهنا حي، الرب معنا.

الموبايل بتاعي. الايفون يبقى عندي انترنت، عندي واي فاي، ومالي كل الابواب المحيطه بيا. فكمل الحاجه.

كان لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا. الموت ضعف بالنسبة لنا إحنا البشر، لأن لما موت ما تشعر كان، لكن المسيح مات وقام وكان سلطان ذاته بقوة لاهوته. هو يسوع اللي لاهوته لم يموت لحظة واحدة ولا فرقة أيام. يسوع لما مات كان في منتهى القوة، ولاهوته لا يموت أبدا. اللاهوت بقول ثاني لأن الله روح، الله نور، الروح روح الله، الله اللي بيملأ كل الكون لا يموت. لحظات موته يسوع يقول للمسيح اليوم تكون معي في الفردوس. لحظات صلبه انشق حجاب الهيكل، الأرض تزلزلت، القبور تفتحت، موت كثيرين قاموا. هو ده حسن لهوته، فأنا بقول لك تاني

قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه المواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحجر الكريم بلا فائدة حتى تصقله، الرجل بلا فائدة حتى يتعلم. تذكر أن التعليم ليس مقصورا على المدارس والجامعات، وأن التعليم لا ينتهي عند التخرج. العالم مليء بالجديد، وكل يوم يأتي بقواعد جديدة تهدم سابقتها. وما لم تحرص على تعلم كل ما هو جديد واختيار الأنسب لك، فأنت مثل الحجر غير المصقول بلا فائدة. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين،

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. احملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أهلا بيكم في فقرتنا كل الفرق من برنامجكم بنويت، ومعاكم ليلى فرج. في حلقتنا المرة اللي فاتت ابتدينا نتكلم عن الحدود. كنت عايزة أطمنكم إن الحدود دي حاجة بتحافظ على العلاقات، لأن كل واحد فينا عنده حاجة اسمها المكان الشخصي بتاعه، والمكان الشخصي زي المساحة بتاعتي الشخصية دي بتوسع من ثقافة للتانية. يعني لو احنا تعاملنا مع حد في مجتمعات غربية هنلاقي ان المساحة بتاعتهم اوسع من مساحتنا، بمعنى انه هناك مجرد انك تسأل حد مالك ممكن يكون ده تطفل على حياته الشخصية. لدرجة ان انا اتذكر انه في سنة من السنين سافرت امريكا وكنت قاعدة مع زميل لأخويا بيشتغل دكتور، وكنت بعيط لان جالي حاجة اسمها هوم سيكنس، ان انا محتاجة ارجع للمكان اللي انا متعودة عليه. وكنت فاكرة كويس جدا الموقف ده، ان احنا كنا قاعدين على ترابيزة سفرة واحدة، وبعدين هو قاعد على آخر الناحية من الترابيزة، بس الترابيزة مش كبيرة، وأنا قاعدة على الطرف التاني من الترابيزة بعيط بكاء حار جدا. وفوجئت إن الراجل ده لا رفع عينه ولا سألني ولا حاول يساعدني. لو إحنا كنا موجودين في نفس الموقف ده مع شخص شرقي كان لازم هيسألني أنت مالك، وكان هيحس إنه عيب جدا إنه ما يسألنيش، وكان لازم هيحاول يساعدني. فهما بيتصرفوا كده عندهم في الغرب، وإحنا ساعات بنروح يمكن للنقيض التاني ان احنا بنتدخل زيادة عن اللزوم في الناس اللي معانا. لسه هنتكلم تاني عن الحدود، بس خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع تاني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا تاني بعد الفاصل وكانت حلقتنا بتتكلم عن الحدود وكنا بنتكلم ان الحدود كمان بتفرق من بلد لبلد. بس عايزة اقول لكم قاعدة تعرفوها. لو انتي مع صاحبتك تخطت حدودها وانتي تعبانة جدا من الحتة اللي هي بتتطفل عليكي فيها، يعني بتيجي عندكم في البيت تقعد وتستعمل حاجتك بطريقة مضايقاكي، بتطلب منك لبسك وانتي مش عايزة تسلفيه، لازم عشان تزبطي اي وضع معوج تبقي مدركة انك لازم تمر بوقت صعب يمكن أصعب من الوضع الحالي عشان يتعادل الوضع. يعني كان في قاعدة بتقول إنه لازم تسوق لكي تتحسن. يعني إيه تسوق لكي تتحسن؟ يعني لما أنا هاجي أبتدي أحط حدود أكيد صاحبتي مش هتقابل هذه الحدود بالترحاب، ممكن تقابلها بالمقاومة، يعني يا إما تتخانق معايا يا إما تتقمص مني. لو أنا مش قادرة أستحمل الفترة الصعبة دي مش هقدر أغير الوضع ده، وللأسف إن علاقتنا برضو هتنتهي بالفتور أو بالمقاطعة أو بالانسحاب أو بالخناقة الجامدة جدا لإني قعدت أراكم حاجات تعباني وما قدرتش أتكلم فيها. بس نفسي تعرفي إنه في أوقات أنت مش بتبقي قادرة تواجهي فعلا، مش قادرة تدفعي تمن الوجع ده، في الحالة دي تعملي إيه؟ أنا اللي بشوفه إنه أي ضعف جوايا أو أي خوف جوايا أنا ما اخترتوش، كل اللي عليا أعمله إن أنا أعالجني. يعني بمعنى ان انا اروح لحد اخصائي، ادرس كتاب، اتفرج على برنامج بيكلمني ازاي ابني جوايا الاحساس بالامان والاحساس بانه انا ممكن اعيش حتى من غير الصديقه دي لانها بتاذيني، وبعدين اشتغل على نفسي شويه شويه لغايه ما اوصل

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي، أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي

يدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايا.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة، معاكم ميرفت مصحي. تعمل إيه لو صحيت الصبح لقيت نفسك عايش في عيشة فراخ؟ أيوة زي ما بقولك كده، وياريتها كده وبس، لأ كمان مطلوب منك تاكل زيهم وتعيش زيهم. كان في شاب صغير من كولورادو بيحب يتسلق الجبال، وفي يوم لقى فوق جبل عش النسر، بس النسر الكبير مش موجود وموجود بس نسر صغير. الشاب ما كانش قادر يفرق ما بين النسر والفرخة، فافتكروا فرخة واخدوا ورباه جوه عشة الفراخ. ومرت الايام والنسر بيكبر، بس مش بيكبر على انه نسر، امال ايه؟ النسر كان بيعمل كل حاجة زي الفراخ، بياكل حبوب وبيلقط الاكل من الارض، وعمره مطار ومش متخيل حتى انه بيطير، ده لدرجة انه ما حاولش ولا مرة انه يطير. في يوم كان في نسر كبير بيطير فوق المزرعة وبيطير عالي جدا، كان النسر بيبصله وهو نفسه يبقى زيه وبيتمنى انه يكون بيعرف يطير زيه، مع انهم نسور زي بعض وعندهم نفس القدرات، بس واحد شافها وصدقها وعاش بيها والتاني لا. بس الحدوتة ما خلصتش هنا، النسر فرد جناحه وحاول بس وقع، حاول تاني لقى نفسه بيطير، صحيح مهزوز لكن بيطير، هو كان يحلم يعني. أوقات بنكون متخيلين نفسنا في مكانة بس مش هي دي مكانتنا الحقيقية، وبنقعد نتحسر ليه أنا مش في مكانة فلان ولا موهوب زي فلان، بس الحقيقة إنك زيك زيه، أنت أكيد موهوب وأكيد مكانتك عالية، بس أنت ما شفتش نفسك كده ولا حتى مصدق عن نفسك إنك تملك كل القدرات والمواهب دي. لو صدقت عن نفسك إنك مهزوم فأنت فعلا مهزوم، لو صدقت عن نفسك إنك ما عندكش الجرأة دي هتبقى حقيقتك فعلا. أما بقى لو نفسك تكسب مباراة لكن حاسس إنك مش هتكسب، فغالبا أنت خسرتها من قبل ما تبتدي. شوف نفسك في مكانتها الحقيقية، لأن اللي بتقوله لنفسك هو اللي هيبقى حقيقتك. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ظلمة، استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم ميرفت نصحي.

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجدوا معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي كيف أعطيك الكسر؟

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك. فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

الام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. واخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلبة عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجك حكاية بيت. في الحلقات السابقة كنا تعرضنا لعدد من الصور الكتابية اللي في الكتاب المقدس الجميلة، اللي كانت بتورينا البيت كجنة، اللي كانت بتورينا البيت كسفينة. قلنا ان في بداية حياتنا الزوجية بتبقى الحكاية حلوة، بتبقى جنة، عريس وعروسة، ريحة الدهان اللي على الحيطان لسه في أنوفنا، الحاجات اللي جايبينها كلها جديدة، جنة جنة. هو بيلبس أحلى ما عنده، هي بتبان بأحلى ما عندها، لسه ما فيش أولاد، لسه الحكاية فيها رشاقة، فيها فسح، فيها احتفالات، فيها ورد. لكن بعد شوية المشاكل بتبتدي تهل في طابور طويل، فمحتاجين الجنة تقلب فلك علشان الفلك يبقى مصدر لحمايتنا من المشاكل اللي برا واللي جوه. لكن النهاردة هنتكلم عن الحالة التالتة، الصورة التالتة في الألبوم الجميل، وبرضو هنقتبسها من السفر القديم جدا، سفر التكوين. عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة، النهاردة شكل البيت هيقلب شوية على خيمة. كنا من شوية في البحر في الحلقة اللي فاتت، النهاردة هنبقى في الصحراء. الجولة جميلة، الخيمة هتكون خيمة أبونا إبراهيم، وواحدة من أجمل قصص البيوت في تاريخ الكتاب المقدس. بعد الفاصل هنتقابل مع خيمة إبراهيم وشكل الخيمة، وده اللي بيقول إن الحياة مؤقتة وإن الحياة ممر وليست مقر، ودي معناها هتودينا لشوية من المبادئ المهمة اللي أتمنى إنها تكون موجودة في بيتك أو خيمة الحياة المؤقتة إلى أن نذهب إلى البيت الأبدي. خليك معايا بعد الفاصل، وثلاث مواصفات مهمة جدا لو تحب تتمتع بأنك تكون بتشوف خيمة أبونا إبراهيم جوه بيتك. ورجعنا عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة بعد الفاصل علشان نقول خيمة إبراهيم كان فيها إيه. ثلاث حاجات من الأمور المهمة اللي تخلي خيمة أبونا إبراهيم ممكن تبقى قابلة للتطبيق في بيتك أو في حياتك. أمر الأول، تشوف في خيمة أبونا إبراهيم حاجة جميلة جدا، موافقة مرافقة للخيمة. جنب الخيمة دايما تلقى أبونا إبراهيم طالع وهو بينصب الخيمة، بيجيب شوية حجارة. تسأله بتعمل إيه؟ يقولك بعمل مذبح. بتعمل مذبح دي معناها إيه؟ معناها أن أنا مش هينفع أستقر في بيتي جنب مراتي إلا وجنب بيتي مكان عبادة. أنا أعرف شخصيا زوج ساب بلد من البلاد قال ما كانش فيها كنيسة صلي، افتكرت على طول أبونا إبراهيم والمذبح بتاعه. طبعا ممكن تصلي جوه البيت، وده مش ممكن، ده الأساس إنك تصلي في البيت. الأمر اللي احنا بنسميه بين قوسين مذبح عائلي. مذبح عائلي يعني مكان لعبادة ربنا جوه البيت، أو وقت أنت ومراتك وولادك بتجتمعوا مع بعض تصلوا، مش على الأكل، لا، تصلوا جوه البيت في وقت محدد للصلاة، في كتاب مقدس مفتوح، في كلام من ربنا بيتقال، في أب قاعد يحفظ ولاده كلمة ربنا، في أم بتراجع مع الولاد المفاهيم اللي خدوها. البيت في مذبح عائلي. خيمة أبونا إبراهيم كانت خيمة عبادة. لما كان يتزنق، لما كان يتضايق، لما كان يحتار، لما كان يبقى عنده سؤال مش عارف يقرر، يروح عند المذبح ويصلي. والعجيبة جدا أن ربنا حافظ على كل المذابح اللي أبونا إبراهيم عملها، والمذابح دي فضلت بركتها مستمرة ومكملة فيما بعد لغاية يعقوب. يعقوب حفيد أبونا إبراهيم، وكان بعد سنين طويلة جدا من الفراق لجده إبراهيم، في يوم من الأيام كان هربان من أخوه عيسو. القصة دي موجودة في سفر التكوين في العهد القديم في الكتاب المقدس أصحاح 28. لقى شوية حجارة كده متبعترة، فراح حط الحجارة جنب بعض وحط حجر ونام عليه، واكتشف ان في سلم راسه يمس السماء. تخيلوا المكان ده كان ايه؟ الحجارة دي كانت ايه؟ كانت مذبح جده إبراهيم زمان ايام ما بناه الاول مرة. اللي بتعمله احفادك بيتباركوا بيه. يعقوب حفيد إبراهيم اتبارك بيه، ولو انت بعيد عن ربنا احفادك هيطلعوا في حالة مدمرة وخربانة، وهيبقى زي بالظبط حفيد عالي الكاهن لما تسمى زوال المجد، لان جده عالي ما كانش بيحترم ربنا. فاحنا بنورث ولادنا البركة، وبنورث ولادنا البعد عن ربنا. طبعا خلي بالك، انا مش بقول ان احنا بنورثهم بمعنى ان الابن الاب الحلو بيطلع ابن كويس طول الوقت، لكن على الاقل ادي فرصة لولادك انهم يعرفوا ربنا اللي انت عبدته واللي انت حبيته.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا عزيزي المستمع الزوج والزوجة بعد الفاصل علشان نشوف خيمة أبونا إبراهيم وهي خيمة السيادة. في العلاقة الروحية مع الله كانت خيمة العبادة، لكن في العلاقة الزوجية مع أمنا سارة كانت خيمة السيادة. سيادة؟ أنت بتقول سيادة؟ سيادة يعني سي السيد؟ أيوة سي السيد. إيه ده؟ هو أنتوا بتؤمنوا بأن الراجل في البيت سي السيد؟ أيوة طبعا سي السيد، ده اللي قال أنه سي السيد ربنا. الله قال له منا حوى زمان إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. لا لا لا لا لا كده احنا هنلخبط مع بعض، كلام ده ضد حقوق الإنسان وضد حقوق المرأة، مش صح؟ لا طبعا مش صح، لأنه المرأة بتحارب مش من سيادة الرجل، المرأة بتحارب تسلط الرجل. الرجل الذي له سيادة مش هيحتاج يتسلط، مش محتاج يقهرك يا زوجة يلي بتسمع الرسالة دي. الرجل لما يكون له سيادة يبقى لك انت كرامة، الدولة اللي لها سيادة مواطنها له كرامة، لكن الدولة اللي ملهاش سيادة مواطنها ملوش كرامة. مرات أبونا إبراهيم أمنا سارة قالت في نفسها، خلي بالك من كلمة في نفسها، في تكوين أصح 19 لما سمعت بخبر أنها تولد ابن بعد سنة وكانت عجزت في السن وأبونا إبراهيم كان عجز في السن، قالت أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شيخ. ركزوا معايا، انها ما قالتش الكلام ده قدام الناس، مش بتتباهى انها ست محترمة وبتحب جوزها وبتخاف منه، لكن أمنا سارة قالت الكلام ده في قلبها، يعني دي اللغة اللي بتكلم نفسها بيها عن زوجها أبونا إبراهيم. لما تقول سيدي، الكلمة دي ما كانتش مجرد تقليد قديم، الكلمة دي خدها من بقها الرسول بطرس في العهد الجديد ووصى وقال اعملوا زي أمنا سارة. اللي عملت ايه؟ اللي عملت غدا كويس؟ لا. اللي وضبت البيت والخيمة بشكل كويس؟ لا. مسك الحتة دي بالذات وقال اللي كانت بتقول لإبراهيم يا سيدي. هرجع أقول تاني، إمتى إبراهيم قهر سارة؟ لو كانت السيادة قهر كانت سارة عانت أول واحدة، لكن سارة قالت سيدي، وبالمناسبة ما كانش في الوقت ده إبراهيم قوي، فما قالتش سيدي قد يعني ازداد قوة، وما كانش إبراهيم خد فلوس أكتر من الطبيعي فما قالتش سيدي قد اغتنى، قالت سيدي قد شيخ، في شيخوخته وفي ضعفه وفي قلة حيله هو سيدي. خيمة إبراهيم خيمة السيادة، لما يكون الراجل له سيادة والمرأة لها كرامة تبقى الخيمة ملهاش حل. تخيل انك انت مدية لزوجك كل الهيبة زي ما المسيح وصانا او وصاكي، وتخيل لما تبقى مدي انت زوجتك كل الكرامة زي ما برضو ربنا وصانا وقال معطينا اياهن كرامة كالوارثات ايضا معكم نعمة الحياة. هي ليها كرامة وانت ليك سيادة، فيش اي تصارع بين الاتنين، هو عبارة عن ملك يلبس تاج، والمرأة الفاضلة زي ما الكتاب المقدس بيقول تاج لبعلها، فاللي بيلبس تاج ده يبقى ملك، فلو حضرتك عاوز تبقى ملك هي لازم تبقى التاج بتاعك يا ملك. عشان كده خيمة إبراهيم خيمة العبادة خيمة السيادة. خلينا كمان بعد الفاصل الأخير نشوف آخر حاجة من ملامح خيمة أبونا إبراهيم.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la
1: la. ورجعنا بعد الفاصل عزيزي المستمع علشان نتكلم في الصفة الأخيرة من صفات الخيمة الجميلة القديمة خيمة أبونا إبراهيم، هي أيضا خيمة الضيافة. خيمة الضيافة معناها البعد الاجتماعي. احنا خدنا البعد الروحي خيمة العبادة، وخدنا البعد

بالنفسي خيمة السيادة الداخلية، لكن بالنسبة للمجتمع خيمة الضيافة. يلفت نظري جدا علاقة أبونا إبراهيم بالمجتمع. يلفت نظري جدا أن أبونا إبراهيم لما كان يدخل وسط مجموعة يقولوا له أنت رئيس من الله بيننا، أنت واخد كرامة أنك تكون وسطينا قائد وزعيم. لكن يلفت نظري أكتر أن إبراهيم ما كانش بيعمل كده، أو ما كانش فارض سلطانه على الناس عافية، لكن كان راجل كريم وسخي وفاتح البيت بتاعه والموارد بتاعته بشكل جميل للناس. نقول لما إبراهيم في يوم من الأيام كان قاعد في باب الخيمة بتاعته وقت حر النهار وجوله تلاتة، رسالة العبرانيين في العهد الجديد بتعلق وتقول أنه ما كانش عارف أن دول ملايكة، وما كانش يعرف أن وسطيهم الله القدير، لكن بمجرد ما لقاهم عاديين قدامه راح جرى عليهم في شيخوخته وركع على الأرض وقال لهم اعملوا معروف، تعالوا اسندوا قلبكم بكسرة عيش بكسرة خبز. والكسرة بتاعت أبونا إبراهيم دي كانت حاجة كبيرة قوي قوي. ارجع بقى لتفاصيل الكسرة دي، لو النهاردة انت ناوي تكسر خبز للناس بالشكل ده عزومة مش هتكلف أقل من يعني مبلغ وقدره، هتعدي مبلغ كبير جدا من الدولارات أو من الجنيهات لو انت ناوي تعمل كده. يذبح عجل ويطلع كل الخير اللي في بيته ويقعدهم تحت الشجرة. ايه بقى الشجرة دي؟ الحاجة التالتة، احنا عندنا خيمة ساكن فيها إبراهيم ومراته، وعندنا مذبح ساكن فيها إبراهيم مع ربنا، وعندنا شجرة ساكن فيها إبراهيم مع المجتمع. الضيوف ياخدوا حقهم وواجبهم بس في الشجرة في مكان آخر بعيد عن الخيمة. والكتاب المقدس بيحكيها بوضوح أن سارة كانت جالسة وراء إبراهيم، يعني أنا عندي مكان للمجتمع وأنا عندي مكان للأسرة، فالراجل عامل واجب جميل جدا مع المجتمع مع الضيوف اللي بيتعاملوا معاه، وفي نفس الوقت مفيش تداخل ما بين المجتمع وما بين تفاصيل البيت. البيت له احترامه والمجتمع له احترامه، بس يا إبراهيم خلي بالك دول ملايكة، يعني كده ممكن يزعلوا انك ما دخلتهمش الخيمة بتاعتك وضيفتهم. بالعكس، ده الرب قال لإبراهيم هرجع تاني أزورك نحو زمان الحياة، الزيارة دي عجبتني والترتيب ده عجبني والوضع ده زي الفل، وأنا كمان هاجي أزورك تاني. في زيارة حصلت محدش عارف عنها حاجة، غالبا راح الرب بشكل سري لأبونا إبراهيم بارك له على إسحاق بعد إسحاق ما وصل بالسلام. معنى كده أن الرب كان مبسوط من النظام ده، حب الفكرة دي، قال لإبراهيم برافو عليك أكرمتنا تمام، ما تدخلتش ما بيننا وما بين البيت، عامل مكان للمسبح، عامل مكان للضيوف، عامل مكان لمراتك، كل حاجة ماشية في مكانها المظبوط. عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، هل اللي احنا قلنا النهاردة في خيمة أبونا إبراهيم، إن كانت خيمة العبادة أو خيمة الضيافة أو خيمة السيادة، حاجة غريبة عليك؟ حاجة صعبة أنك تعيشها؟ أنا بسأل نفسي لو عشنا المبادئ دي بالبساطة اللي اتكتبت بيها في سفر التكوين، إيه النتائج المذهلة اللي ممكن تحصل؟ لو قفلنا الباب شوية على العلاقات الخارجية اللي ممكن تدمر علاقاتنا الزوجية في يوم من الأيام، لأنه المبدأ بيقول إذا قلنا نعم لكل شيء مع الزواج سينتهي بنا الأمر أن نقول لا لزواجنا نفسه. لو قلت لكل حاجة نعم نعم نعم نعم نعم في يوم من الأيام هتقول لجوازك وانت مش واخد بالك لا. إذن تعالوا نرجع تاني نفتكر المبادئ البسيطة، حكايات بيوت، خيمة بسيطة بس نتعلم منها كتير، خيمة لكن زارها رب السماء والأرض، خيمة لكن وصلت لنا النهاردة درس بعد قرون طويلة جدا وتقدم علمي غير عادي، وصلت لنا درس بسيط جدا، نعبد الله ونحترم بعضنا البعض ونعطي كل علاقة خارج الزواج حقها الطبيعي في مسافة أبعد من العلاقة الداخلية داخل الخيمة. أتمنى في نهاية الحلقة أعزائي المستمعين أننا نكون وصلنا إلى قناعة بأن ما يقوله الكتاب المقدس بكل بساطة أهم وأعمق وأكثر تواصل مع مشاكلنا العميقة من كل اللي بيقوله علم النفس وكل اللي بيقوله المشيرين. تعالوا نرجع لبساطة كلمة الله ونبني حياتنا عليها، ولغاية ما نتقابل الحلقة الجاية وشكل جديد من بيوت جديدة، ليكم مني أغلى تحية والرب معكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

كثيرون يقولون من يرينا خيرا؟ ارفع علينا نور وجهك يا رب. جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم، إذ كثرت حنطتهم وخمرهم. بسلامة أضطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني.

0: إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.
1: حين تعطي شيئاً ما مجاناً، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين: الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

0: عزيزي المستمع، اهلا وسهلا بيك مره تانية في حلقه جديده من حلقات برنامجنا خطوه لقدام. معك ايهاب ثروت، ومكملين في الحديث عن الاتجاه، اتجاه القلب والفكر. وقلنا في الحلقه اللي فاتت حقيقتين. اول حقيقه انه اتجاه قلبي وهو اتجاه فكري ناحيه اي حاجه انا داخل اعملها بيأثر في النتيجه قبل ما ابتدي. والحاجه الثانيه هو اتجاهي وموقفي ناحيه الاخرين بيحدد بنسبه كبيره جدا موقفهم مني. النهارده هناخد المبدا الثالث او الحقيقه الثالثه، اتجاه قلبي وفكري هما اللي بيحددوا الفرق الاساسي بين النجاح والفشل. كتير جدا ببقى داخل على عمل وعندي امكانيات بس اتجاه قلبي وفكري مش مظبوطين او سلبيين فبفشل. واحيان كتيره تبقى امكانيات دي ضعيفه وقليله بس اتجاهي ايجابي فبنجح. الاتجاه والموقف الغلط بيأثروا تأثير سلبي على النتيجة مهما كانت الموارد كبيرة، والعكس صحيح، الاتجاه والموقف الصحيح بيعوض عن النقص في الموارد إذا كانت قليلة. كتير جدا إحنا بندخل أمور وبنتعامل مع ناس وبنقعد نحسب حسابات، وبناء على الحسابات ديت إحنا بنقرر هندخل هذا الأمر ولا لا. لو كانت الإمكانيات كبيرة واتجاهنا سلبي الفشل هيكون قريب جدا، لكن لو كانت اتجاهاتنا إيجابية حتى وإن كانت الموارد قليلة النجاح هيكون موجود. ده اللي حصل في الموقف بتاع داود وشاول وقت ما كان داود بيحارب جلياط. شاول كانت إمكانياته عالية جدا، كان معاه الجيش كله، كان معاه السلاح كله، ولكن اتجاهه كان متراجع، كان خايف، اتجاهه ما كانش شجاع، اتجاهه ما كانش أمين، ما كانش أمين في المهمة الكبيرة اللي كان داخل عليها، لا هو ولا الجيش، رغم ان إمكانياتهم كانت عالية جدا. عشان كده فشلوا في ان هم يهزموا جلياط. داود كان اتجاه قلبه إيجابي، انه عايز فعلا يهزم هذا العملاق، وإمكانياته كانت ايه؟ كانت نبلة، مقلاع، 5 حجارة ملس من الوادي ومقلاع، وأول حجر ضرب بيه فاز بيه على جلياط وانتصر بيه على جلياط. داود كان اتجاهه إيجابي لأنه كان أمين في المهام الصغيرة اللي كان بيعملها، كان بيرعى غنم أبوه وكان بيروح يعزف لشاول لما كان بيبخته أو بيفاجئه روح رديء. دي كانت شغلانته، كانت شغلانة صغيرة لكن كان بيعملها باتجاه إيجابي بمنتهى الأمانة. اتجاه القلب والفكر هو اللي بيحدد الفرق بين النجاح والفشل. داود راح قال لشاول: لا يسقط قلب أحد بسببه على جلياط، عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطيني. منتهى الاتضاع، بيتكلم شاول بيقول له عبدك يذهب ويحارب، رغم ان هو اللي هيحارب، هو الشجاع اللي في الموضوع، لكن بيقول له عبدك يذهب. اتجاه قلب متضع واتجاه قلب إيجابي في نفس الوقت، اتجاه قلب متحمس بدون كبرياء وبدون غرور. اتجاه قلبي هو اللي بيصنع الفرق بين النجاح والفشل. المبدأ الرابع، اتجاه قلبي اللي أنا باخده بيحول مشاكلي إلى بركات. اتجاه كل ما كان إيجابي كل ما حول المشاكل بتاعتي إلى بركات. أوقات كتيرة جدا كلنا عندنا مشاكل، أوقات كتيرة جدا بنبص المشكلة ونقول إن إحنا غير محظوظين، إن إحنا حظنا سيء، إن إحنا مش أفضل ناس، ونبص لغيرنا ونقارن نفسنا بغيرنا ويبتدي يبقى عندنا عدم استقرار نفسي بسبب المشاكل اللي عندنا. لكن الاتجاه الإيجابي بيحول هذه المشاكل إلى بركات لما يبقى فيه إيه؟ أول حاجة يبقى فيه وعي إن إحنا عندنا مشكلة أساسا. تاني حاجة بدور على الغلط اللي أدى لحدوث هذه الأزمة وهذه المشكلة، ممكن أكون أنا السبب، ممكن يكون غيري السبب، لكن بدور. بعد كده اتجاه قلبي هو اللي بيخليني أقرر إذا كنت هحل المشكلة ولا هقف قدامها عاجز. المصارحة هي ضمان التشخيص الصحيح، والتشخيص الصحيح هو ضمان العلاج الصحيح. خليني أكون صريح، خليني أكون بشخص المشكلة مظبوط اللي أنا موجود فيها، فهذه الحالة بتتحول المشكلة إلى بركة. حياتنا مليانة بالعديد من الصراعات. الشطارة مش إن أنا أحسم الصراع أو أنهيه، الشطارة إنه قبل ما يحسم هذا الصراع وقبل أن ينتهي إزاي بدير هذا الصراع، إزاي بتصرف وبسلك وأنا جوه الصراع. المبدأ الخامس، الاتجاه اللي أنا باخده بيديني نظرة غير مألوفة تجاه الحياة. لو الاتجاه إيجابي بيديني نظرة غير مألوفة تجاه الأمور اللي بتحصل، في مرقس 9:23 يسوع بيقول إن كنت تستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن. في فرق كبير بين الواقع وبين الحقيقة، وقلنا دوت في حلقات سابقة إنه أوقات كثيرة بيبقى الواقع مطابق للحقيقة، أوقات كثيرة بيكون الواقع مختلف عن الحقيقة. في معجزة إقامة لعازر الواقع كان بيقول إنه لعازر مات وأنتن، لأن كان ليه 4 أيام في القبر. ويسوع قصد إنه بعد ما وصلته رسالة مريم ومرسى الشهيرة، بعتوا قالوا له تلغراف كده بيقول له هوذا الذي تحبه مريض. كتاب بيقول إن يسوع مكث 2 في الموضع اللي كان موجود فيه، وكان المسيرة بيت عنيا اللي فيها لعازر ومريم ومرسى 2، فيبقى 4 أيام. ال4 أيام دول لعازر فعلا جسده ابتدى يتحلل، علميا ابتدى يتحلل فيه. الواقع بيقول ان العذر جسده بيتحلل، لكن الحقيقه بتقول ان العذر هيقوم. وده اللي حصل لما راح يسوع بيقول لمريم ومرسى ان امنتي ترين مجد الله، وفعلا قال ارفعوا الحجر. لما قال ارفعوا الحجر مرسى قالت له يا سيد قد انت، لان له 4 أيام. قال لها الم اقل لك ان امنتي ترين مجد الله؟ الحقيقه ان انا هقومه. وفعلا قال لعازر هلم خارجا، فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمشة، وجهه ملفوف بمنديل. معجزة المشي على المية، الواقع بيقول ان مفيش حد ينفع يمشي على المية، مش كده؟ واذا كان في حد ينفع يمشي على المية هو شخص خارق للطبيعة، هو شخص غير عادي. يسوع كان خارق للطبيعة وكان غير عادي لان هو الله المتجسد ومشي على المية. لكن الغريب جدا انه يخلي بطرس يمشي على المية. الواقع بيقول انه حتى لو يسوع مشي على المية مش ممكن حد عادي يمشي على المية، لكن يسوع خلى بطرس يمشي على المية. الحقيقة بتقول انه هو يقدر يخليني انظر نظرة غير مألوفة ناحية الحياة. المسيح لما خلى التلاميذ يسبقوه العبر والبحر كان هايج والسفينة كانت بتتكسر وبتهلك، ما كانش مجرد موقف عابر كده يسوع عايز يستعرض فيه عضلاته أو قوته، لا، لكن كان عايز ينقل التلاميذ والجموع اللي كانوا موجودين نقلة تانية. البحر أو المية بصفة عامة عند اليهود بترمز للشر. حتى في سفر الرؤيا يقول الكتاب أنه ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، والبحر لا يكون فيما بعد. في العهد القديم الرب قصد أنه الشعب يشق البحر وقت موسى ويشق الأردن وقت يشوع. كمان في معجزة المشي على المية الرب يسوع ألزم التلاميذ ان هم يسبقوا للبحر. والمية في العهد القديم عند اليهود بترمز للشر، البحر بيرمز للشر. حتى في سفر الرؤيا بيقول ولا يكون وجع ولا صراخ ولا ألم فيما بعد، والبحر لا يكون فيما بعد. والرب حب يقول ان هو يقدر يدوس على الشر، يقدر ينتصر على الشر. في العهد القديم كمان الرب قصد انه الشعب يمر بتجربة شق البحر، شقوا البحر مع موسى وشقوا الأردن مع يشوع. في آيات كتيرة في المزامير بتقول أنت تتسلط على كبرياء البحر عند ارتفاع لجج وأنت تسكتها. المسيح ما كانش واخد التلاميذ في البحر الهايج دوت عشان يستعرض عضلاته أو يثبت قوته، لا، هو كان عايز ينقلهم نقلة جديدة. لأنه بعد ما تقطعت راس يوحنا المعمدان اللي هو أعز صديق وأغلى حد عند يسوع، التلاميذ راحوا ليسوع، ويسوع الكتاب يقول إن هو راح الجبل وحده عشان يصلي، وبعد كده عمل معجزة الخمس خبزات والسمكتين، وبعد كده ألزمهم إنه يروح البحر. وكان عايز يقول لهم مهما حصل من دي، مهما حصل من اضطهاد، أنا لازلت مسيطر على الشر، مسيطر على الطبيعة، مسيطر على البحر وقت هيجان. ويسوع جه ماشي على المية. حد يقول لي يسوع ينفع يمشي على المية لأنه الله الكلمة المتجسد، لكن إن بطرس يمشي على المية دي حاجة غير طبيعية. بطرس اتجاه قلبه كان مختلف عن باقي التلاميذ، كان إيجابي، اداله نظرة فعلا غير مألوفة ناحية الحياة. فقال له إن كنت أنت هو مرني أن آتي إليك، والرب قال له تعالى. وبطرس نفذ لأن اتجاه قلبه فعلا كان حقيقي، فنفذ ونزل ومشى على الماء. ما خافش، كان ممكن يقوله بعد ما يقول تعالى كان ممكن ما ينزلش. ولو كانوا التلاميذ مشوا ورا بطرس كان كل التلاميذ هيمشوا على الماء، كانوا هيجتازوا هذا الاختبار العظيم. عشان كده اتجاه قلبي لما بيكون إيجابي بيديني نظرة غير مألوفة، مفيش حد ينفع يمشي على المية. ويمكن بطرس هو الوحيد اللي في كتاب مقدس كبشر مشي على المية، غير طبعا الرب يسوع. اتحقق الهدف بتاع الرب يسوع من هذه المعجزة، وهو انه في متى 14 جميع من كانوا في السفينة خروا وسجدوا له وقالوا بالحقيقة أنت ابن الله، لأنه ليه سلطان على الطبيعة، ليه سلطان على البحر، ليه سلطان على الشر. اتجاه قلبي بيخليني أفهم الله أكتر، بيخليني أدخل لعمق أكبر بيخليني أنظر نظرة غير مألوفة ناحية الحياة حتى لو الناس شايفين عكس ده. عزيزي المستمع، اتجاه قلبك في محضر الرب بيتشكل، عشان كده إذا كنت عايز اتجاه قلبك يكون إيجابي شكله في محضر الرب. وبكده بنختم الحلقة ديت مع حضراتكم، وبشكركم. إلى اللقاء في حلقة قادمة، الرب معكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
8: أعزائي أصدقائي، يا أعز الأصدقاء، يا أغلى الأحباء، يا أكرم المستمعين، بعد أن قضى الشيخ ياسين وابنه ياسر وزوجة ابنه مي سنة كاملة يتلقى معنا ومعكم سنة كاملة نتكلم ونستمع، بعد هذه السنة الرائعة يرحلون، يرحلون بعد أن أمتعونا وأسعدونا كثيراً. نعم أحيانا كانت أصواتنا تعلو وتحتد وتعنف، لكن سرعان ما كنا نصفو ونعفو ونتعانق. بينما أرى أصدقائي يرحلون تنتابني غصة للفراق، لكنني في نفس الوقت أسعد، أسعد وأنا أراهم رغم رحيلهم باقين، باقين يشغلون قلبي، باقين يملؤون فكري، باقين يحتلون ذاكرتي. وداعا يا ياسين، وداعا يا ياسر، وداعا يا مي، وداعا إلى اللقاء. وفي خلوتي وحدي امتدت يدي إلى خطاباتكم أصدقائي الأعزاء، تناولت أصابعي خطاباتكم التي وصلتني والتي أجبت عليها بالبريد أو على الهواء في البرامج التي ألتقي فيها معكم. تناولت الخطابات بشغف وباهتمام، أردت أن أكسر بقراءتها وحدتي، وما إن قلت بينها بنظري وبدأت أقرأها حتى ازدحمت غرفتي بكم، عرفتكم من كلماتكم التي ملأت قلبي بالسعادة والفرح، وأنا أراكم جميعكم حولي. وناديت مريم، مريم، مريم.
9: نعم يا أبي.
8: تعالي تعالي بسرعة.
9: ماذا حدث؟ ماذا حدث؟
8: لا شيء لا شيء، تعالي.
9: مالك؟ هل تريد شيئا؟
8: تعالي التقي بأصدقائي، أصدقائنا.
9: أصدقائنا؟ أين هم؟
8: ها هم، ألا ترين؟
9: لا أرى أحدا.
8: وكل هؤلاء، كل هؤلاء،
9: هؤلاء، هذه أوراق
8: أصدقائي، خطاباتهم، خطابات أصدقائي، أعز الأصدقاء.
9: ورق، ورق.
8: أغلى الصداقات صداقات الورق والقلم.
9: فقط
8: هؤلاء الأصدقاء معي بجواري، لا يملون جلستي، لا يتعبون.
9: أبي.
8: مريم تعالي نحتفي بهم.
9: نحتفي بهم؟ أعد لهم الطعام أو الشاي أو القهوة.
8: أهم من ذلك بكثير.
9: ما هو ذلك؟
8: نجلس معهم نقرأ خطاباتهم. تعالي اجلسي

0: من هذا الصديق؟
1: هذا صديق من الجزائر،
0: البلد الحبيب.
1: وصديقك هذا أيضا يظهر أنه يحبك.
0: اسمعي، اسمعي ما يقول، اقرأي.
1: يقول:

0: عن المسيح. اليوم أريد أن تكون لي علاقة مع البرنامج لأفهم الكثير عن المسيح.
1: أهلا بك يا صديقي، أهلا بك.
0: وهذا صديق آخر من مصر.
1: الحبيبة الغالية،
0: استمعت إلى برنامجك وأعجبت به، وفور انتهاء البرنامج سارعت بإحضار الورقة والقلم وكتبت هذا الخطاب.
1: شكرا لك يا ابني، شكرا، شكرا جزيلا لك.
0: آملا بشدة، ورجائي فيك كبير جدا، أن تبعث لي نسخة من الكتاب المقدس. كل أمل أن تبعث لي به بسرعة.
1: على العين والرأس يا ابني، غال جدا، وأملك غال علي جدا أيضا.
0: وهذا صديق خطه العربي جميل زخرفي.
1: من أين؟
0: من الجزائر. يقول: تحية بهيئة أزفها عن طريق السماء وعلوه، وعن طريق الشتاء وبرده، وعن طريق الصيف وحر.
1: شاعر هو، شاعر صغير.
0: إلى الساهرين على خدمة الدنيا من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، وها هي ولأول مرة أرفع فيها قلمي، وبعد تردد كبير لأكتب لكم هذه الأسطر المتواضعة، لعلي أسعى بحظ السعادة في حياتي.
1: أسطر متواضعة؟ كل هذه متواضعة؟ أنت الذي أسعدتنا يا ابني.
0: لقد بدأت حياتي تتعلق بكم وببرامجكم من عام مضى، وبينما كنت مريضا تذكرت ما كنتم تقولونه عن معجزات المسيح في إحياء الموتى وإشفاء المرضى، فاستعنت به وصليت له، فإذا بي بعد ساعات قلائل أشفى من الحمى.
1: الحمد لله، الحمد لله، هو على كل شيء قدير.
0: وهذا صديق آخر من المغرب، لديه بشرى لك.
1: بشرى لي؟
0: اسمعوا، اسمعوا يا أبي.
1: نعم يا ابني، نعم.
0: لقد تم على يدي وبفضل الرب يسوع الحي هداية مجموعة من أصدقائي.
1: مرحى مرحى، باركك الله يا ابني، باركك الله.
0: لقد صلوا معي الصلاة التي علمتها لي، وواجهوا صعوبات في المدرسة من التلاميذ، أهانوا كرامتي وأرهقوني.
1: الله معك يا ابني، هو وعد أن يكون معك في كل ضيق واضطهاد.
0: أرجو أن تذيع رسالتي حتى يصنع غيري ما أصنع في إرشاد الناس لطريق الحق والحياة الأبدية.
1: ها أنا أذيع رسالتك، ومن له أذنان للسمع فليسمع.
0: وهذه صديقة من الجزائر.
1: صديقة إلي بها.
0: طابت نهاركم سيدي.
1: طاب نهارك يا ابنتي.
0: وصلت رسالتكم ووجدت فيها كلمة لبنان.
1: آسف يا ابنتي، لا أذكر كيف.
0: لبنان شعري وعشقي وأحلامي، لي شهر أرى لبنان في الحلم، ويسوع المسيح يقف على الجبل ويشير إلى كنيسة ما في لبنان، وكل ما حوله روضة غناء. أليس عجيب حلمي؟
1: عجيب يا ابنتي، لكن الله له وسائله في الحديث معنا.
0: كل ما أطلبه منكم أن تساعدوني معنويا، أرجوكم.
1: طبعا، سنصلي، نصلي لكِ.

0: جزائري آخر جديد يلتقي بك للمرة الأولى.
1: لأول مرة؟ ماذا يقول؟
0: كنت أنصت إلى أخبار الإذاعة الوطنية الجزائرية، وأدرت الزر نحو إذاعة أخرى، فإذا بي أسمع صوتك وكلامك حول الإنجيل وما يتضمنه من هدي للبشر أجمعين.
1: هو كذلك يا ابني، هو كذلك.
0: فجلست أنصت وأتمعن حتى تم بث العنوان، فسجلته على الورق، وها أنا أراسلكم لأتعرف على الكتاب المقدس وما يحتويه. أطلب منكم كتابا للإنجيل مكتوبا باللغة العربية إن أمكن حتى يسهل فهمه.
1: سمعا وطاعة يا ابني.
0: وإن لم يمكن بالعربية فليكن معه قاموس لشرح الكلمات غير المفهومة.
1: سأرسله بالعربية.

0: بي إن شاء الله.
1: أرسلناه يا أبي أرسلناه. وهذا صديق آخر من تركيا.
0: تركيا؟ أهلا به.
1: هو عراقي يعيش في تركيا.
0: أهلا وسهلا جدا به.
1: استمعت إلى دروسكم وكانت فرحتي لا توصف، حيث كانت الدموع تسيل من عيني.
0: يعزيك الرب ويملأ قلبك بالفرح.
1: وقد اشتركت العائلة كلها في الاستماع لتلك الدروس.
0: الحمد لله.
1: وهذا صديق من الأردن يقول: أنا تلميذ جديد يرغب أن يكون من تلاميذك وأصدقائك.
0: أهلا بك تلميذا وصديقا يا ابني.
1: أرتاح جدا لصوتك ولكلماتك، وأرجو أن ترسل لي الكتاب المقدس وكتابا يشرح المسيحية.
0: سأفعل يا ابني.
1: وصديق من اليمن، اليمن السعيد، يقول: أعجز عن أن أوفيك حقك من الشكر، فمن بواعث سروري وفخري أن أنال شرف صداقتك، فأنا أدعو الرب أن تستمر صداقتنا طول عمرنا. هذا شعوري نحوك بصراحة.
0: وأنا أفتخر بصداقتك أيضا. الحمد لله الحمد لله. شكرا لكم يا جميع أصدقائي، شكرا لكم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: كم من الوقت قضى الشيخ ياسين وابنه ياسر وزوجة ابنه مي مع العم قاسم؟ كم من الوقت قضى الشيخ ياسين وابنه ياسر وزوجة ابنه مي مع العم قاسم؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

لا تسافر إلى الصحراء بحثاً عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحش. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحياناً يغلق الله أمامنا باباً لكي يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

العنوان. أهمية العنوان: العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: لو انت مؤمن مسيحي وبتغلط وبتحس انك ساعتها مش عارف تعمل ايه، يبقى الفيديو ده عشانك. وانا هقول لك الخلاصه. مش معنى ان احنا مؤمنين يبقى معناه ان احنا ما بنغلطش. امال ايه؟ اتصرف ازاي وانا شعور الذنب هو اللي ماليني؟ اتصرف ازاي وانا حاسس ان ما ينفعش ادخل محضر الله، الله قدوس وانا خاطي؟ ازاي ادخل محضر القدوس وانا مليان عيوب ومليان خطيه؟ الكذبه الثانيه اللي بنكذبها على نفسنا وابليس بيملانا بيها، ان ازاي ابقى كده مستمر في الخطيه ومحسوب على اني مؤمن مسيحي؟ المفروض ان انا انظف نفسي كويس، ابقى كويس، وبعد كده ادخل محضر الله. دي كذبه من إبليس. الحقيقة الكتاب بيقول لنا عكس كده تماما، فلنتقدم بالثقة إلى عرش النعمة لننال رحمة ونجد عونا في حين. لينا الرحمة دي في دم المسيح، ولينا النعمة دي في دم المسيح. كل مرة هتغلط ما تستمرش في الخطية. المؤمن الحقيقي مش هو اللي ما بيغلطش، المؤمن الحقيقي اللي ما يطقش الخطية. المؤمن الحقيقي هو اللي لما يغلط بسرعة يدخل محضر الله ويتوب توبة حقيقية من قلبه، ويتأكد ان ليه الثقة دي انه دم المسيح يغطيه. مش معنى الكلام ابدا انه احنا لما نغلط نستمر في الخطية، او انه عادي يلا بقى ما احنا كل مرة هنغلط دم المسيح يغطينا. ما ينفعش نستهين بدم المسيح، لكن ينفع نصدق ان مدانة التوبة من قلبي انا مصدق ان خطيتي غفرت، لان ليا شفيع في السماء بدمه بس انا نلت الخلاص ونلت الغفران.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

يقولون العزائم الطيبة لا تضمن النتائج العظيمة، فقبول المسيح مخلصا هو البداية الحسنة، أما اتباع المسيح ربا فهو الضمان للحياة المكرسة. التوبة هي تغيير الفكر مرة، أما السلوك الخاطع للمسيح فيعني الطاعة له في كل فكرة. إنه دليل على سيادته كملك الملوك ورب الأرباب في حياتك في كل لحظة.

وجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. أما التمتع بوجوده والشبع بجوده فتطلب إرادة الإيمان الواثقة فيه، وشجاعة الرجاء الجسورة به، ومشاعر الحب النقية له. لذا اطلب البركة وافتح قلبك للتمتع بوجوده، التمس الرعاية وهيئ نفسك للشبع بجوده. فوجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة.

إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. تقديم أمير كيني.

ساعت يا ربي بخاف من عتمة تهديني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب، بجري. لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع إني متأكد إنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن إني نسيت، ومع الوقت بكون مليت. لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة إيديك، بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها. معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

أهلا بيكم مرة تاني في رحلتنا رحلة النجاح. معاكم دكتور ديفيد إدوار. من الحلقة اللي فاتت كنا تكلمنا عن التوازن بين دوائر الحياة، وإني لازم أوازن بين كل الأمور اللي أنا بعملها وما حطش كل تركيزي في دايرة من الدوائر أو في مجال من المجالات واكتشف إن باقي الحاجات كلها بتقع. أنا واثق إن أكتر سؤال بيجي في بالنا في الوقت دوت إني إذا كان الوقت محدود وإذا كان يومي هو ثابت وعندي حاجات كتيرة قوي أعملها، ازاي انا ينفع اوازن عمليا بين الحاجات دي؟ ازاي ما احسش اني عمال اجري ورا حاجات وكل ما بلحق اخلص حاجه الاقي في 100 حاجه تاني مفروض ده تتعمل؟ في فيلسوف الماني مشهور اسمه جوتا، فيلسوف ده قال ان الامور الاكثر اهميه ما ينفعش انها تكون تحت رحمه الامور الاقل اهميه. معنى الكلام ده ايه؟ جوتا كان قصده ان الحاجات اللي انا عارف ان هي مهمه قوي في حياتي هي المفروض اللي تاخد المكانه الاولى، والحاجات اللي انا عارف انها مش مهمه هي مفروض تاخد مكانة تانية أو تالتة أو ما تبقاش موجودة خالص. خلينا أسألكوا كام سؤال وخلينا نجاوب على الأسئلة دي بصراحة. إيه أكتر تلت أو أربع حاجات أنت عارف أن لو الحاجات دي أنت بتعملها كل يوم بانتظام شكل حياتك هيتغير وحيبقى مميز قوي ومؤثر قوي؟ السؤال التاني، يا ترى أنت بتعمل الحاجات دي ولا أنت بتطنش الحاجات دي؟ ولو أنت مش بتعمل الحاجات دي ليه مش بتعملها؟ إيه الحاجات التانية اللي بتاخد الوقت بتاعها؟ النوم، الرغي الفاضي، تلفزيون، فيسبوك، الكمبيوتر، الحاجات اللي ما بتبقاش بتبنيني هي اللي بتاخد الوقت بتاع الحاجات المهمة ولا لا؟ لما نبص على كل حاجة بتاخد وقتين، أنا محتاج دايما أفتكر إن العمر بتاعي أيا كان عمري هيبقى كام سنة هو مجموعة من ساعات، هو مجموعة من دقايق، وحسب ما أنا هستخدم كل دقيقة وحسب ما أنا هستخدم كل ساعة في عمري شكل حياتي قدام هيكون. فلو أنا بضيع وقتي النهاردة فأنا بضيع عمري، وهحصد ده بعد سنين قدام إني هلاقي الخمس ست سنين اللي فاتوا كانوا كلهم ضايعين مفهومش أي حاجة مختلفة. لما باجي بقسم الأنشطة أو الحاجات اللي أنا بعملها، أنا ينفع أحط أربع دوائر كبيرة قوي للأنشطة أو الحاجات اللي أنا بقضي فيها وقتي. خلينا نطلع لمدة ثواني فاصل، وأول ما نرجع هنبتدي ناخد واحدة واحدة من الحاجات ديت نشوف إيه الحاجات اللي إحنا بنقضي فيها الوقت بتاعنا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تانية. أول مربع من المربعات اللي أنا بقضي فيها الوقت بتاعي هي الحاجات المهمة وفي نفس الوقت بتبقى ملحة، حاجة فيها إصرار إنها تتعمل في الوقت بتاعها، زي جرس تليفون، زي حاجة بتضغط عليا، زي الامتحانات، مربوطة بهدف حياتي وفي نفس الوقت هي لازم تتعمل دلوقتي، ما ينفعش تتأجل. الدائرة التانية هي الأمور الملحة بس الغير مهمة، حاجات بتضغط عليا لازم أعملها بس هي مش هتفيد قوي في حياتي، زي ان موبايلي يرن ويبقى في حد عايز يرغي معايا وقت طويل قوي، فحاجة ينفع تتأجل وعلى أساسها أنا بأخر حاجات تاني في دوائر حياتي يمكن تكون أكتر أهمية، بس أنا مش بعرف أقول لأ أو مش بختار أني أأجل أو أعتذر بالشياكة للشخص دوت. الدائرة الثالثة ودي دائرة الحاجات لا مهمة ولا ملحة، والمفروض أن الدائرة دي ما تبقاش موجودة أساسا في حياتي، زي مثلا أني أحس أن أنا النهاردة عندي يوم فاضي فأتفرج على 3-4 أفلام. تنساش مرة تاني أن الأيام والساعات والدقائق دي جزء من حياتك، فكل مرة أنت بتضيع ساعات من حياتك من غير ما تعمل في أي حاجة اعرف ان ده جزء ضايع من عمرك. الدائرة الأخيرة ودي الدائرة اللي أنا بشوفها ان هي أكتر دائرة مهمة هي دائرة الأمور المهمة بس المش ملحة، حاجة ينفع أجلها بس هي في الحقيقة بتبقى مهمة قوي، زي مثلا أني أنمي المهارات بتاعتي. واحد بيعرف يعزف أو واحد بيعرف يقرأ أو واحد بيعرف يكتب، قد إيه أنا بقضي وقت أني أنمي الموهبة ديت والمهارة ديت. مشكلة الدائرة دي ان هي مش بتزن عليا، مش بتخبط عليا كل يوم وتقولي يلا ها تعال اعزف، ها يلا تعال اقرا كتاب، بس الدائرة دي انا محتاج هي اللي ابتدي فيها واحط فيها وقتي واحط فيها مجهودي. والحاجة اللي لازم نعرفها اني لو انا ما اهتمتش بالدائرة دي غالبا معظم حياتي هتبقى في دائرة اكرم واحد، دائرة المهم والملح. الحاجة اللي لازم نعرفها اني لو انا ما قضيتش الوقت الكافي اللي انا بنمي فيه مهاراتي وبستثمر في الدائرة رقم 4 بتاعت الحاجات المهمة، ايا كانت علاقتي مع ربنا، مع اصحابي، في مواهبي، في مهاراتي، غالبا حياتي معظمها هتبقى مجموعه من المشاكل والازمات اللي انا فيها ببقى عايش في دايره رقم 1 المهم والملح. عندي مشكله مع اصحابي فلازم اعالجها، عندي حته واقعه في حياتي الروحيه فلازم اعالجها، في حين اني لو ابتديت بدري اركز على الحاجات المهمه اللي في حياتي وانميها هوفر وقت كتير وابقى دايما جاهز للحتت الصعبه والتحديات اللي في حياتي. اشجعك راقب نفسك النهارده انت بتعمل ايه، بتقضي وقتك ازاي، اكتب الحاجات اللي مش مهمة اللي انت عملتها النهاردة وخد قرار ان من النهاردة انت هتبتدي تشتغل على الدائرة الأخيرة، دائرة الحاجات المهمة اللي اوقات كتيرة ما بتزنش عليك. ربنا معاكم.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الله.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

0: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه، ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends. How glad we are that you have joined us one more time.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون. يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج.
0: In recent years, many people have become more health and nutrition conscious than ever before.
1: في السنوات الأخيرة القريبة أصبح الناس أكثر وعيا بشؤون الصحة والغذاء.
0: Many people say you are what you eat.
1: كثيرون من الناس يقولون أنت وما تأكل.
0: But many people also have become truly obsessed with dieting.
1: لكن هناك كثيرون من الناس أصبحوا قلقين حقا بشأن الالتزام بنظام معين في الغذاء.
0: Not only that, but the diet industry has become a multi-billion dollar industry.
1: ليس ذلك فقط بل إن صناعة نظم معينة للغذاء أصبحت صناعة تستثمر فيها بلايين عديدة من الدولارات.
0: The Apostle Peter talks to us about a diet also.
1: ويتحدث الرسول بطرس إلينا أيضا عن نظام معين للغذاء.
0: Peter talks about a diet for your spiritual health.
1: يتحدث بطرس عن نظام معين للغذاء من أجل صحتك الروحية.
0: If you are joining us for the first time,
1: إذا كنت تنصت إلينا في هذا البرنامج للمرة الأولى,
0: we are in the midst of a series of messages on 1 Peter.
1: نحن في سلسلة من الرسائل عن رسالة بطرس الرسول الأولى.
0: And we're calling it blessed to be a blessing.
1: واخترنا عنوانا لها نبارك لكي نكون بركة.
0: First in 1 Peter 1:1-12.
1: أولا في رسالة بطرس الأولى الأصحاح الأول من العدد الأول إلى العدد الثاني عشر.
0: Peter taught us how to count our sevenfold blessing.
1: أخبرنا بطرس كيف نعدد بركاتنا السباعية.
0: Then he told us about our attitude of gratitude that manifests itself in six different ways.
1: ثم أخبرنا عن اتجاهنا للشكر والعرفان بالجميل في ست طرق مختلفة.
0: We have only looked at three of the six so far.
1: تأملنا في ثلاث طرق من هذه الطرق الست.
0: They are found in 1 Peter chapter 1 verses 13-21.
1: وهي موجودة في الأصحاح الأول من رسالة بطرس الأولى من العدد الثالث عشر إلى العدد الحادي والعشرين.
0: First, we are to live in alertness and self-control.
1: أولا علينا أن نعيش في صحو وانضباط.
0: Second,
1: ثانيا,
0: we are to live a life of holiness and obedience.
1: علينا أن نعيش حياة القداسة والطاعة.
0: Third,
1: ثالثا,
0: we are to live a life of reverence and awe and respect for God as our Father.
1: علينا أن نعيش حياة التوقير والرهبة والاحترام لله أبينا.
0: Today we will continue to look at the ways our attitude of gratitude manifests itself.
1: وسنواصل اليوم تأملاتنا في الطرق التي نظهر بها تعبيرنا عن اتجاه الشكر والعرفان لدينا.
0: Let's turn to 1 Peter chapter 1 verses 22 and 23.
1: دعنا نعود إلى رسالة بطرس الأولى الأصحاح الأول من العدد الثاني والعشرين إلى العدد الثالث من الأصحاح الثاني.
0: And see what Peter says about spiritual diet.
1: لنرى ماذا يقول بطرس عن نظام غذائنا الروحي.
0: In 1:22, Peter tells us that in gratitude to God we are to grow in love.
1: في العدد الثاني والعشرين من الأصحاح الأول يخبرنا بطرس أننا في شكرنا لله ينبغي أن ننمو في المحبة.
0: In 1:23-25 he says in gratitude to God we are to grow in the word.
1: ومن العدد الثالث والعشرين إلى العدد الخامس والعشرين يقول إننا في شكرنا لله ينبغي أن ننمو في الكلمة.
0: And finally in chapter 2 verses 1-3
1: وأخيرا من العدد الأول إلى العدد الثالث من الأصحاح الثاني.
0: Peter tells us that in gratitude to God we are to grow up.
1: يخبرنا بطرس أننا في الشكر لله ينبغي أن ننمو.
0: In gratitude for God's sevenfold blessings we are to grow in love.
1: في شكرنا لله لأجل بركات سباعية علينا أن ننمو في المحبة.
0: Let's read 1 Peter 1:22.
1: دعنا نقرأ العدد الثاني والعشرين من الأصحاح الأول من رسالة بطرس الأولى. يقول طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء فأحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة.
0: How can the world know that we have been cleansed from the wages of sin?
1: كيف يعرف العالم أننا قد تطهرنا من أجرة خطايانا؟
0: How can the world know that believers have been cleansed from the consequences of sin?
1: كيف يعرف العالم أن المؤمنين قد تطهروا من نتائج الخطية؟
0: How does the world know that believers must be different?
1: كيف يعرف العالم أن المؤمنين يجب أن يكونوا مختلفين؟
0: In fact, the root of the meaning of the word holy is being different.
1: وفي الحقيقة أصل معنى الكلمة قديسين هي أن يكونوا مختلفين.
0: We looked at holiness in a past message.
1: تأملنا في القداسة في الرسالة الماضية.
0: Please listen carefully to what I'm going to tell you today.
1: أرجو أنك تنصت جيدا إلى ما سوف أقوله لك اليوم.
0: The biggest concern that young people have today
1: إن أكبر اهتمام للشباب اليوم
0: is how they can live the Christian life without being labeled as different by their peers.
1: هو كيف يستطيعون أن يعيشوا الحياة المسيحية دون أن يدمغهم الناظرون إليهم بأنهم مختلفون.
0: How can you be a believer and still be accepted by your peers?
1: كيف يمكن أن تكون مؤمنا وتظل في الوقت نفسه مقبولا من الذين ينظرون إليك؟
0: This is a challenge to every young believer in Jesus Christ.
1: ذلك هو التحدي لكل شاب مؤمن بيسوع المسيح.
0: They are often hindered in the pursuit of holy living.
1: فهم كثيرا ما يعوقون في مسيرة حياة القداسة.
0: By their fear of being labeled by society as undesirable.
1: لخوفهم أن يعتبروا غير مرغوب فيهم في المجتمع.
0: My listening friends, I want to tell you this.
1: أيها الأصدقاء المستمعون أريد أن أقول لكم هذا.
0: The problem is the devil uses that fear of being labeled to keep us from growing up.
1: الشيطان يستخدم هذا الخوف من هذا التصنيف لكي يعوقنا عن النمو.
0: The devil uses that fear of being labeled to keep us from living an effective lives as believers.
1: الشيطان يستخدم هذا الخوف من هذا التصنيف لكي يمنع كل واحد منا من أن يكون مؤمنا فعالا ومؤثرا.
0: But my listening friend, here is the irony.
1: لكن أيها الأصدقاء المستمعون السخرية هي هذه.
0: The one thing that will make those who try to label us
1: أن الشيء الواحد الذي سيجعل أولئك الذين يحاولون تصنيفنا
0: The one thing that will make those who try to intimidate us
1: الشيء الواحد الذي سيجعل أولئك الذين يحاولون ترويعنا وتهديدنا
0: is not to conform to their standards
1: ليس هو أن تتطابق مستوياتنا أو تتماثل مستوياتنا مع مستوياتهم.
0: But it is our ability to love each other in spite of our differences that is the most powerful witness of all.
1: ولكن هو قدرتنا على أن نحب بعضنا بعضا بالرغم من اختلافاتنا وهذه هي أقوى شهادة لنا على الإطلاق.
0: Take heart to what I'm going to tell you, my listening friend.
1: أرجو أنكم تنصتون جيدا إلى ما سوف أقوله لكم أيها الأصدقاء.
0: As long as we judge one another like they do,
1: طالما أننا يدين الواحد منا الآخر كما يفعلون,
0: as long as we criticize one another as they do,
1: وطالما أن ينتقد الواحد منا الآخر كما يفعلون,
0: As long as we fight with each other as they do,
1: وطالما أننا نتشاحن ونتصارع الواحد منا مع الآخر كما يفعلون,
0: we will have no impact upon the world for Christ.
1: فإننا لن نستطيع أن نؤثر على العالم لأجل المسيح.
0: The pagans in the Roman Empire did not see the early Christians as perfect people.
1: لم ينظر الوثنيون في الإمبراطورية الرومانية إلى المسيحيين الأولين باعتبارهم أناسا كاملين.
0: Far from it.
1: ما كان أبعدهم عن ذلك.
0: The Romans accused them of all kinds of things.
1: فلقد اتهمهم الرومان بكل أنواع الأشياء.
0: But the one thing the Romans noticed was this.
1: ولكن الشيء الواحد الذي لاحظه الرومان كان هو هذا.
0: They often said about Christians, "See how they love one another."
1: كانوا كثيرا ما يقولون عن المسيحيين. انظروا كيف يحب كل منهم الآخر.
0: Peter said that our love is a sign of being cleansed.
1: وقال بطرس إن محبتنا هي علامة طهارتنا.
0: It is a sign that we belong to God.
1: محبتنا دليل على أننا ملك لله.
0: And it will manifest itself in three distinct ways.
1: وهي تظهر نفسها بثلاث طرق متميزة.
0: In verse 22,
1: في العدد الثاني والعشرين,
0: our love must be sincere.
1: محبتنا يجب أن تكون عديمة الرياء.
0: People in the world love each other because they expect something in return.
1: الناس في العالم يحب الواحد منهم الآخر لأنه ينتظر شيئا ما في مقابل ذلك.
0: Not so with Christian love.
1: ولكن المحبة المسيحية ليست كذلك.
0: People in the world love so that they can be loved back.
1: والناس في العالم يحبون حتى يمكن أن يحبوا.
0: Not so with Christian love.
1: ولكن المحبة المسيحية ليست كذلك.
0: In Luke 6:32, Jesus said.
1: في العدد الثاني والثلاثين من الأصحاح السادس من إنجيل لوقا قال يسوع.
0: If you love those who love you, what credit is that to you? Even the pagans do that.
1: إن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم؟ فإن الخطاة أيضا يفعلون هكذا.
0: But loving the unlovable is true Christian love.
1: ولكن أن تحب من لا يحب, هذه هي المحبة المسيحية الحقيقية.
0: Loving the ungrateful is the true Christian love.
1: أن تحب غير الشاكرين, هذه هي المحبة المسيحية الحقيقية.
0: Loving the undeserving is the true Christian love.
1: أن تحب غير المستحقين, هذه هي المحبة المسيحية الحقيقية.
0: Loving for nothing in return is the true Christian love.
1: أن تحب وأنت لا تنتظر مقابلا نظير محبتك, هذه هي المسيحية الحقيقية.
0: Love should not only be sincere.
1: المحبة لا ينبغي فقط أن تكون مخلصة وعديمة الرياء.
0: But love should be deep.
1: ولكنها أيضا ينبغي أن تكون عميقة وشديدة.
0: The world is full of shallow and superficial love.
1: العالم مليء بالمحبة الضحلة السطحية.
0: The world is full of selfish love.
1: العالم مليء بالمحبة الأنانية.
0: The world is full of the kind of love that takes and takes and seldom gives.
1: العالم مليء بنوع المحبة التي تأخذ وتأخذ وقلما تعطي.
0: Peter said, "Your love ought not to be like that."
1: قال بطرس إن محبتك ينبغي ألا تكون من هذا النوع.
0: Peter said that your love should be rich and full and bountiful.
1: قال بطرس إن محبتك ينبغي أن تكون غنية وكاملة وسخية.
0: Not only should your love be sincere love.
1: لا ينبغي فقط أن تكون محبتك مخلصة وعديمة الرياء.
0: Not only should your love be a deep love.
1: ولا ينبغي فقط أن تكون محبتك محبة عميقة.
0: But thirdly, Peter said that your love should be from the heart.
1: ولكن قال بطرس ثالثة إن محبتك ينبغي أن تكون من القلب.
0: What does love from the heart look like?
1: وكيف تبدو المحبة التي من القلب؟
0: Husbands and wives, I'm going to tell you more about this when we come to chapter 3.
1: أيها الأزواج وأيتها الزوجات, سوف أتحدث إليكم أكثر عن هذا الأمر عندما نتأمل في الأصحاح الثالث.
0: But suffice it to say that love from the heart makes an effort to understand the other person.
1: المحبة التي من القلب معناها أن تبذل جهدا لفهم الشخص الآخر.
0: Love from the heart gives the other person the benefit of the doubt.
1: المحبة التي من القلب معناها أن تعطي الشخص الآخر فائدة الشك.
0: So Peter tells us in gratitude to God, grow in love.
1: هكذا يقول بطرس لنا في شكرك لله أنمو في المحبة.
0: Secondly, in verses 23, 24, and 25 of chapter 1.
1: ثانيا في الأعداد الثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين.
0: Peter says, "In gratitude to God, grow in the word."
1: يقول بطرس في شكرك لله أنمو في الكلمة.
0: My listening friends, please listen carefully.
1: أيها الأصدقاء المستمعون, أرجو أن تنصتوا جيدا.
0: There are some believers who do not understand or walk in the power of God.
1: هناك بعض المؤمنين الذين لا يفهمون أو لا يسلكون في قوة الله.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because they do not understand the power of the Word of God.
1: لأنهم لا يفهمون قوة كلمة الله.
0: Do you know why? The number one reason why many believers do not value God's Word as they should?
1: هل تعرف السبب الأول لعدم تقدير المؤمنين لكلمة الله كما ينبغي أن يفعلوا؟
0: It is because they have ceased to believe that God's word is powerful.
1: لأنهم توقفوا عن الإيمان بأن كلمة الله قوية.
0: When God spoke to the universe, he said, "Let there be light."
1: عندما تكلم الله للكون وقال ليكن نور,
0: In less than a second, the sun got in place.
1: في أقل من الثانية كانت الشمس قد احتلت موقعها.
0: When God said to Abraham, "Your Sarah's dead womb will bear a child."
1: عندما قال الله لإبراهيم سيكون لسارة ابن بالرغم من شيخوختها.
0: She did.
1: كان لها ذلك.
0: When God said to the Virgin Mary,
1: وعندما قال الله للعذراء مريم,
0: "You will have a child, for nothing is impossible with God."
1: ستحبلين وتلدين ابنا لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله.
0: She did.
1: كان لها ذلك.
0: That's the power of the word of God.
1: تلك هي قوة كلمة الله.
0: When God speaks, there is power.
1: عندما يتكلم الله هناك قوة.
0: In a world that worships science and technology.
1: وفي عالم يتعبد للعلم والتكنولوجيا.
0: In a world of television make-believe where every problem is solved in half an hour.
1: في عالم يقنعك فيه التلفزيون بأن كل مشكلة يمكن أن تحل في نصف ساعة.
0: It is difficult to walk in the supernatural power of the Holy Spirit.
1: من الصعب جدا أن تسير بقوة الروح القدس فائقة الطبيعة.
0: It is very difficult to comprehend the power of the Word of God.
1: من الصعب جدا أن تفهم قوة كلمة الله.
0: Peter is telling us here in 1 Peter 1:23.
1: ويخبرنا بطرس هنا في العدد 23. من الأصحاح الأول من رسالة بطرس الأولى
0: that God's word granted us new birth.
1: أن كلمة الله هي التي وهبتنا الولادة الجديدة.
0: You are born again supernaturally.
1: فأنت تولد ثانية بقوة فائقة الطبيعة.
0: None of us are born again in the power of our own strength.
1: لم يولد أحد منا ثانية بقوته الشخصية.
0: You cannot do it.
1: فأنت لا تستطيع أن تفعل ذلك.
0: It is impossible.
1: إنه أمر مستحيل.
0: God's word spoke to our dead spirits and brought us from death to life.
1: كلمة الله هي التي كلمت أرواحنا التي كانت ميتة ونقلتنا من الموت إلى الحياة.
0: God's word breathed into our souls and quickened us, saving us from eternal hell.
1: كلمة الله هي التي نفخت في نفوسنا نسمة الحياة فأحيتنا وخلصتنا من الجحيم الأبدي.
0: God's word brought us from darkness to light.
1: كلمة الله نقلتنا من الظلمة إلى النور.
0: God's word spoke to us and made us children of the living God.
1: كلمة الله تحدثت إلينا وجعلتنا أولاد الله الحي.
0: That's what Peter is saying.
1: هذا ما يقوله بطرس.
0: And he is saying now that we must live every day in the same power that got you born again.
1: وهو يقول إنك الآن ينبغي أن تحيا كل يوم بنفس القوة التي ولدتك ثانية.
0: Today, the word of God is ridiculed by the unbeliever.
1: اليوم كلمة الله موضع السخرية من غير المؤمن.
0: Today, some believers are almost afraid of the word of God.
1: اليوم بعض غير المؤمنين يكادون يكونون خائفين من كلمة الله.
0: Today, the word of God is often ignored.
1: اليوم كلمة الله تتجاهل غالبا.
0: Today, the word of God is often abused and misused.
1: اليوم كلمة الله كثيرا ما يساء استخدامها ويساء استغلالها.
0: But for those of us who know God,
1: لكن بالنسبة لنا نحن الذين نعرف الله,
0: the word of God is nothing other than the power of God.
1: فإن كلمة الله ليست إلا قوة الله.
0: For God placed His power in His word.
1: لأن الله وضع قوته في كلمته.
0: My listening friends, let me ask you this.
1: أيها الأصدقاء المستمعون, دعوني أسألكم هذا السؤال.
0: Do you grow in the word of God every day?
1: هل تنمو في كلمة الله كل يوم؟
0: I'm not talking about just reading it.
1: أنا لا أتحدث عن مجرد قراءتها.
0: I'm talking about growing in it.
1: أنا أتحدث عن النمو فيها.
0: Do you allow the word of God to come and penetrate your heart and your life?
1: هل تسمح لكلمة الله أن تأتي وأن تخترق قلبك وحياتك؟
0: Do you allow the word of God to rebuke you?
1: هل تسمح لكلمة الله أن توبخك؟
0: Do you allow the word of God to encourage you?
1: هل تسمح لكلمة الله أن تشجعك؟
0: Do you allow the word of God to lift you up?
1: هل تسمح لكلمة الله أن ترفعك إلى فوق؟
0: Do you let the word of God grow you and mature you in Christ?
1: هل تدع كلمة الله تنمو بك لتنضج في المسيح؟
0: Can you look back and say, because of the application of the word of God in my life, I have grown in my spiritual walk with Christ?
1: هل تستطيع أن تعود إلى الماضي وتقول بسبب تطبيق كلمة الله في حياتي نموت في مسيرتي الروحية مع المسيح؟
0: Do you feed upon it?
1: هل تتغذى بها؟
0: Do you meditate upon it?
1: هل تتأمل فيها؟
0: Do you exercise the power therein?
1: هل تمارس القوة التي فيها؟
0: Because Peter is saying,
1: لأن بطرس يقول,
0: In gratitude to God we must grow in love.
1: في شكرنا لله ينبغي أن ننمو في المحبة.
0: In gratitude to God we must grow in the word.
1: في شكرنا لله ينبغي أن ننمو في الكلمة.
0: Next time we will see that in gratitude to God we must grow up.
1: في الحلقة القادمة سوف نرى أننا بالشكر لله ينبغي أن ننمو.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: ودلوقتي جه معاكم مع برنامج إلهي قادر.
1: في ناس كتيرة عندها مشكلة بالذات اليومين دول بالنسبة للسكن، يعني في ناس مش لاقية سكن مناسب لا من حيث المكان ولا من حيث المباني، واللي لاقي سكن يمكن مش معاه الفلوس اللي يقدر بيها يسكن. في ناس تاني عندها سكن كويس وعندها كل الكماليات، لكن يمكن حاسين ان غيرهم اللي ساكن في بيوت ابسط منهم مبسوط وعايش عيشة اهدى وافضل. وفي ناس بتفكر تكون بيت المستقبل، بالعربي عايزة ترتبط، بس خايفين انهم ما يتوفقوش لا في عريس مناسب ولا في عروسة مناسبة. الرب يخبرك انه يصنع لك بيتا. صح، افضل شخص ممكن تطلب منه البيت هو ربنا. احتياجك لسكن مش بس معناه انك تسكن في موقع افضل من اللي انت فيه، ولا في مساحة اوسع، ولا في مبنى اضخم، دي كلها مجرد تفاصيل ممكن تتغير، لكن البيت هو مع كل ده السلام والاستقرار اللي بتحس بيه وانت داخل فيه وانت خارج منه. احساسك ان بيتك متين من ناحية زوجتك وولادك ومعاك في علاقات مبنية على الامان مش الخوف، والامانة مش الخيانة. الكتاب بيقول بصراحة ان لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون. يبقى البيوت القوية مش بيصنعها رجال اقوياء، لكن بيبنيها اله قوي بيحرسها بعينيه المفتوحة وبيملاها بحضوره المريح، بيفيد فيها بخيره الغني ويسيج من حواليها بسلامه من كل سهام العدو. اطلب دلوقتي ان ربنا يدخل بيتك وانه يعمل منه بيت بيرتاح فيه زي بيت مريم ومرسى، ويخلصه زي بيت زكا، وكمان يملاه بالطيب زي بيت سمعين.
0: كنتم مع إلهي قادر، تقديم مريم ونجد، إعداد وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة، مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه المواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

ذنب كل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3% من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: مرة واحد كان بيناقشني فبيقول لي انتوا مش بتؤمنوا ان المسيح هو الله؟ قلت له بنؤمن ان المسيح هو الله. طب انتوا مش بتؤمنوا ان المسيح اتصلب ومات؟ اتصلب ومات. قال لي يبقى اذن الله مات. معقولة الله يموت؟ معقولة الله الحي القدير؟ هل ده منطق انت تقبل ده؟ قلت له صدقني لا يمكن اقبل، لا يمكن اقبل حد يقبل ان الله يموت. اللي عايز اقوله للي بيسأل اسئلة زي كده، ايماننا المسيحي ان الله كان هو الظاهر في الجسد، بنقول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، مكتوب عن المسيح فيه يحل كل ملء اللاهوت. هو أنا الإنسان العادي مع فارق التشبيه الكبير لما أموت روحي بتموت؟ إيه اللي بيموت فيا لما أموت؟ جسدي. لو أنا ناس مسكوني ودبحوني، الروح بتموت ولا الجسد هو اللي بيموت؟ فكم بالحري الله، بنقول الله هو اللاهوت حل في الناسوت، لكن لما اللاهوت حل في الناسوت مش معناها إن اللاهوت كان محدود في الناسوت. لاهوت الله يملأ كل العالم. بيقول أنا أملأ أنا السماء والأرض. وأنا بستقبل الواي فاي على الموبايل بتاعي، الواي فاي اتشال من الكون؟ اتشال من المحيط اللي موجود اللي أنا موجود فيه؟ لما أنا أستقبل الواي فاي الإنترنت على الآيفون بتاعي أو الموبايل بتاعي، الآيفون يبقى عندي إنترنت، عندي واي فاي، ومالي كل الأجواء المحيطة بيا. فكم بالحري الله. الله الله بقول تاني، في المسيح يحل كل ملء اللاهوت، وفي نفس الوقت لاهوته يملأ كل الكون، يملأ كل العالم. فأنا بقول تاني، اللي مات هو الناسوت، هو جسد المسيح، لكن الله لا يموت. واللي عايز أقوله لك، المسيح لما مات لم يمت ضعفا. إزاي الموت يبقى ضعف؟ أو ليه الموت ضعف أصلا عندنا إحنا البشر؟ لأن بموت بدون إرادتي، بموت وأنا مش عايز أموت. لكن المسيح لما راح للصليب أراح طوعا واختيارا، مكتوب كده ثبت وجهه نحو أورشليم، قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا. الموت ضعف بالنسبة لنا إحنا البشر، لأن لما موت ما أقدرش أقوم تاني. لكن المسيح مات وقام، قام بسلطان ذاته، بقوة لاهوته. هو ده يسوع اللي لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. يسوع لما مات كان في منتهى القوة، ولاهوته لا يموت أبدا. اللاهوت بقول تاني، لأن الله روح، الله نور، الروح روح الله، الله اللي بيملأ كل الكون لا يموت. لحظات موته عشان تعرف، يسوع يقول لللص اليوم تكون معي في الفردوس. لحظات صلبه انشق حجاب الهيكل، الأرض تزلزلت، القبور تفتحت، موت كثيرين قاموا. هو ده سلطان لاهوته، سلطان لاهوته. فأنا بقول لك تاني، إن يسوع حي، إلهنا حي، اللي مات هو الناسوت، لكن الله لا يموت البتة. هل تؤمن بإله حي؟ إلهنا الحي اللي تجسد ومات علشان يدفع تمن خطيانا. أتمنى من كل قلبي إن مش أي جملة وأي سؤال أتسأله يشككني، لكن اسمع وفكر في كل كلمة وحللها. مسيحنا حي، إلهنا حي، الرب معك.
1: عزيزي المستمع، وانت بتستمتع معانا بالفقرات اللي جاية في السدي، هناخدك وهنتحرك مع بعض في رحلة، بس جميلة قوي، رحلة فرح، رحلة رجاء، رحلة شفاء. يمكن تكون عايز تفرح وتتملي أمل ورجاء، ونفسك قوي الأيام دي تاخد من ربنا شفاء. أحب أعرفك إن في وسط كل تعبك وظروفك اللي انت بتمر بيها، ربنا عنده كلام ليك عايز يشجع قلبك بيه. علشان كده نفسي تفرح وتستعد معانا لرحلتنا الجميلة، وتصدق انه خلاص جه معاد الشفاء، وجه الوقت علشان ربنا يصنع في حياتك اعظم معجزة. ودلوقتي اسمع معايا كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

الدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، أما الآن فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول أمام الله بدم المسيح في كل حين. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. فعند تدشين الهيكل قديما لم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب، فخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فهل هيأت قلبك وفكرك لتختبر حضور الرب الحي في لقاء ممتع ومشبع؟ فالدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لمؤاخذة كئيب.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

أهلا بيكم في فقرتنا كل الفرق من برنامجكم بنويت، ومعاكم ليلى فرج. في حلقتنا المرة اللي فاتت ابتدينا نتكلم عن الحدود. كنت عايزة أطمنكم إنه الحدود دي حاجة بتحافظ على العلاقات، لأنه كل واحد فينا عنده حاجة اسمها المكان الشخصي بتاعه، والمكان الشخصي زي المساحة بتاعتي الشخصية دي بتوسع من ثقافة للتانية. يعني لو احنا تعاملنا مع حد في مجتمعات غربية هنلاقي ان المساحة بتاعتهم اوسع من مساحتنا، بمعنى انه هناك مجرد انك تسأل حد مالك ممكن يكون ده تطفل على حياته الشخصية. لدرجة ان انا اتذكر انه في سنة من السنين سافرت امريكا وكنت قاعدة مع زميل لأخويا بيشتغل دكتور، وكنت بعيط لان جالي حاجة اسمها هوم سيكنس، ان انا محتاجة ارجع للمكان اللي انا متعودة عليه. وكنت فاكرة كويس جدا الموقف ده، ان احنا كنا قاعدين على ترابيزة سفرة واحدة، وبعدين هو قاعد على آخر الناحية من الترابيزة، بس الترابيزة مش كبيرة، وأنا قاعدة على الطرف التاني من الترابيزة بعيط بكاء حار جدا. وفوجئت إن الراجل ده لا رفع عينه ولا سألني ولا حاول يساعدني. لو إحنا كنا موجودين في نفس الموقف ده مع شخص شرقي كان لازم هيسألني أنت مالك، وكان هيحس إنه عيب جدا إنه ما يسألنيش، وكان لازم هيحاول يساعدني. فهما بيتصرفوا كده عندهم في الغرب، وإحنا ساعات بنروح يمكن للنقيض التاني إن إحنا بنتدخل زيادة عن اللزوم في الناس اللي معانا. لسه هنتكلم تاني عن الحدود، بس خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع تاني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا تاني بعد الفاصل وكانت حلقتنا بتتكلم عن الحدود وكنا بنتكلم ان الحدود كمان بتفرق من بلد لبلد. بس عايزة اقول لكم قاعدة تعرفوها. لو انتي مع صاحبتك تخطت حدودها وانتي تعبانة جدا من الحتة اللي هي بتتطفل عليكي فيها، يعني بتيجي عندكم في البيت تقعد وتستعمل حاجتك بطريقة مضايقاكي، بتطلب منك لبسك وانتي مش عايزة تسلفيه، لازم عشان تزبطي اي وضع معوج تبقي مدركة انك لازم تمري بوقت صعب يمكن أصعب من الوضع الحالي عشان يتعادل الوضع. يعني كان في قاعدة بتقول إنه لازم تسوق لكي تتحسن. يعني إيه تسوق لكي تتحسن؟ يعني لما أنا هاجي أبتدي أحط حدود أكيد صاحبتي مش هتقابل هذه الحدود بالترحاب، ممكن تقابلها بالمقاومة، يعني يا إما تتخانق معايا يا إما تتقمص مني. لو أنا مش قادرة أستحمل الفترة الصعبة دي مش هقدر أغير الوضع ده، وللأسف إن علاقتنا برضو هتنتهي بالفتور أو بالمقاطعة أو بالانسحاب أو بالخناقة الجامدة جدا لأني قعدت أراكم حاجات تعباني وما قدرتش أتكلم فيها. بس نفسي تعرفي إنه في أوقات أنت مش بتبقي قادرة تواجهي فعلا، مش قادرة تدفعي تمن الوجع ده. في الحالة دي تعملي إيه؟ أنا اللي بشوفه إنه أي ضعف جوايا أو أي خوف جوايا أنا ما اخترتوش، كل اللي عليا أعمله إن أنا أعالجني. يعني بمعنى ان انا اروح لحد اخصائي، ادرس كتاب، اتفرج على برنامج بيكلمني ازاي ابني جوايا الاحساس بالامان والاحساس بانه انا ممكن اعيش حتى من غير الصديقه دي لانها بتاذيني، وبعدين اشتغل على نفسي شويه شويه لغايه ما اوصل في يوم اقدر فيه اواجه واحط حدود بمنتهى الادب والذوق بس بحسم كمان. بشكركم لمتابعتكم ونتقابل مره تاني وكل الفرق.

لماذا؟ ألم تؤرق يوما كلمة لماذا وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقض مدجعك أياما مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل، مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء. كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه، فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا. والإنسان في كل هذا حائر، ماذا يفعل؟ رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا، فالسماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى في رقة الطيور، في بسمة الزهور، النجوم والبحور، الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله؟ لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة، هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

أهلا بيكم مستمعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لمبة. معاكم مرفت مصحي. تعمل إيه لو صحيت الصبح لقيت نفسك عايش في عيشة فراخ؟ أيوة زي ما بقولك كده، ويريتها كده وبس، لأ كمان مطلوب منك تاكل زيهم وتعيش زيهم. كان في شاب صغير من كولورادو بيحب يتسلق الجبال، وفي يوم لقى فوق جبل عش النسر، بس النسر الكبير مش موجود وموجود بس نسر صغير. الشاب ما كانش قادر يفرق ما بين النسر والفرخة، فافتكروا فرخة واخدوا ورباه جوه عشة الفراخ. ومرت الايام والنسر بيكبر، بس مش بيكبر على انه نسر، امال ايه؟ النسر كان بيعمل كل حاجة زي الفراخ، بياكل حبوب وبيلقط الاكل من الارض، وعمره مطار ومش متخيل حتى انه بيطير، ده لدرجة انه ما حاولش ولا مرة انه يطير. في يوم كان في نسر كبير بيطير فوق المزرعة وبيطير عالي جدا، كان النسر بيبصله وهو نفسه يبقى زيه وبيتمنى انه يكون بيعرف يطير زيه، مع انهم نسور زي بعض وعندهم نفس القدرات، بس واحد شافها وصدقها وعاش بيها والتاني لا. بس الحدوتة ما خلصتش هنا، النسر فرد جناحه وحاول بس وقع، حاول تاني لقى نفسه بيطير، صحيح مهزوز لكن بيطير، هو كان يحلم يعني؟ أوقات بنكون متخيلين نفسنا في مكانة بس مش هي دي مكانتنا الحقيقية، وبنقعد نتحسر ليه أنا مش في مكانة فلان ولا موهوب زي فلان، بس الحقيقة إنك زيك زيه، أنت أكيد موهوب وأكيد مكانتك عالية، بس أنت ما شفتش نفسك كده ولا حتى مصدق عن نفسك إنك تملك كل القدرات والمواهب دي. لو صدقت عن نفسك إنك مهزوم فأنت فعلا مهزوم، لو صدقت عن نفسك إنك ما عندكش الجرأة دي هتبقى حقيقتك فعلا. أما بقى لو نفسك تكسب مباراة لكن حاسس إنك مش هتكسب، فغالبا أنت خسرتها من قبل ما تبتدي. شوف نفسك في مكانتها الحقيقية، لأن اللي بتقوله لنفسك هو اللي هيبقى حقيقتك. برنامج لمبة هينور في كل حلقة حتة ضلمة. استنونا الحلقة الجاية. كانت معكم مرفت مصحي.

لا نحكم شعبا إلا بأن نريه المستقبل. القائد هو تاجر الأمل. للسلطة هدف واحد، خدمة الآخرين. من المدهش أن الصفة الوحيدة التي تجمع القادة المؤثرين في العالم هي الاستعداد للمخاطرة. بينما يقول المدير اذهب، يقول القائد هيا بنا، وهذا الذي يميز القائد عن المدير. بالسلاح يمكنك الجلوس على كرسي الحكم، لكن لا يمكنك البقاء طويلا. ليس هناك وصفا للقائد أعظم من أنه يساعد رجاله على التدريب على القوة والفاعلية والتأثير. إن الخصال التي تجعل المدير ناجحا هي الجراءة على التفكير، والجراءة على العمل، والجراءة على توقع الفشل. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

0: كم سنين للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجك حكاية بيت. في الحلقات السابقة كنا تعرضنا لعدد من الصور الكتابية اللي في الكتاب المقدس الجميلة، اللي كانت بتورينا البيت كجنة، اللي كانت بتورينا البيت كسفينة. قلنا ان في بداية حياتنا الزوجية بتبقى الحكاية حلوة، بتبقى جنة، عريس وعروسة، ريحة الدهان اللي على الحيطان لسه في أنوفنا، الحاجات اللي جايبينها كلها جديدة، جنة جنة. هو بيلبس أحلى ما عنده، هي بتبان بأحلى ما عندها، لسه ما فيش أولاد، لسه الحكاية فيها رشاقة، فيها فسح، فيها احتفالات، فيها ورد. لكن بعد شوية المشاكل بتبتدي تهل في طابور طويل، فمحتاجين الجنة تقلب فلك علشان الفلك يبقى مصدر لحمايتنا من المشاكل اللي برا واللي جوه. لكن النهاردة هنتكلم عن الحالة التالتة، الصورة التالتة في الألبوم الجميل، وبرضو هنقتبسها من السفر القديم جدا، سفر التكوين. عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة، النهاردة شكل البيت هيقلب شوية على خيمة. كنا من شوية في البحر في الحلقة اللي فاتت، النهاردة هنبقى في الصحراء. الجولة جميلة، الخيمة هتكون خيمة أبونا إبراهيم، وواحدة من أجمل قصص البيوت في تاريخ الكتاب المقدس. بعد الفاصل هنتقابل مع خيمة إبراهيم وشكل الخيمة، وده اللي بيقول إن الحياة مؤقتة وإن الحياة ممر وليست مقر، ودي معناها هتودينا لشوية من المبادئ المهمة اللي أتمنى إنها تكون موجودة في بيتك أو خيمة الحياة المؤقتة إلى أن نذهب إلى البيت الأبدي. خليك معايا بعد الفاصل. وثلاث مواصفات مهمة جدا لو تحب تتمتع بأنك تكون بتشوف خيمة أبونا إبراهيم جوه بيتك. ورجعنا عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة بعد الفاصل علشان نقول خيمة إبراهيم كان فيها إيه. ثلاث حاجات من الأمور المهمة اللي تخلي خيمة أبونا إبراهيم ممكن تبقى قابلة للتطبيق في بيتك أو في حياتك. أمر الأول، تشوف في خيمة أبونا إبراهيم حاجة جميلة جدا، موافقة مرافقة للخيمة. جنب الخيمة دايما تلقى أبونا إبراهيم طالع وهو بينصب الخيمة، بيجيب شوية حجارة. تسأله بتعمل إيه؟ يقولك بعمل مذبح. بتعمل مذبح دي معناها إيه؟ معناها أن أنا مش هينفع أستقر في بيتي جنب مراتي إلا وجنب بيتي مكان عبادة. أنا أعرف شخصيا زوج ساب بلد من البلاد قال ما كانش فيها كنيسة صلي، افتكرت على طول أبونا إبراهيم والمذبح بتاعه. طبعا ممكن تصلي جوه البيت، وده مش ممكن، ده الأساس إنك تصلي في البيت. الأمر اللي احنا بنسميه بين قوسين مذبح عائلي. مذبح عائلي يعني مكان لعبادة ربنا جوه البيت، أو وقت أنت ومراتك وولادك بتجتمعوا مع بعض تصلوا، مش على الأكل، لا، تصلوا جوه البيت في وقت محدد للصلاة، في كتاب مقدس مفتوح، في كلام من ربنا بيتقال، في أب قاعد يحفظ ولاده كلمة ربنا، في أم بتراجع مع الولاد المفاهيم اللي خدوها. البيت في مذبح عائلي. خيمة أبونا إبراهيم كانت خيمة عبادة. لما كان يتزنق، لما كان يتضايق، لما كان يحتار، لما كان يبقى عنده سؤال مش عارف يقرر، يروح عند المذبح ويصلي. العجيبة جدا أن ربنا حافظ على كل المذابح اللي أبونا إبراهيم عملها، والمذابح دي فضلت بركتها مستمرة ومكملة فيما بعد لغاية يعقوب. يعقوب حفيد أبونا إبراهيم، وكان بعد سنين طويلة جدا من الفراق لجده إبراهيم، في يوم من الأيام كان هربان من أخوه عيسو. القصة دي موجودة في سفر التكوين في العهد القديم في الكتاب المقدس أصحاح 28. لقى شوية حجارة كده متبعترة، فراح حط الحجارة جنب بعض وحط حجر ونام عليه، واكتشف إن في سلم راسه يمس السماء. تخيلوا المكان ده كان إيه؟ الحجارة دي كانت إيه؟ كانت مذبح جده إبراهيم زمان أيام ما بناه الأول مرة. اللي بتعمله أحفادك بيتباركوا بيه. يعقوب حفيد إبراهيم اتبارك بيه، ولو أنت بعيد عن ربنا أحفادك هيطلعوا في حالة مدمرة وخربانة، وهيبقى زي بالظبط حفيد عالي الكاهن لما تسمى زوال المجد، لأن جده عالي ما كانش بيحترم ربنا. فإحنا بنورث ولادنا البركة وبنورث ولادنا البعد عن ربنا. طبعا خلي بالك، أنا مش بقول إن إحنا بنورثهم بمعنى إن الإبن الأب الحلو بيطلع ابن كويس طول الوقت، لكن على الأقل ادي فرصة لولادك إنهم يعرفوا ربنا اللي أنت عبدته واللي أنت حبيته واللي أنت خدمته. خيمة إبراهيم خيمة العبادة. آخر مرة قعدت أنت ومدامك وعبدت ربنا كان إمتى؟ آخر مرة سجدتوا مع بعض تشكروا على عطية أو تطلبوا منه طلبة أو تسبحوه للصفات الحلوة بتاعته أنت وولادكم مع بعض كانت إمتى؟ عزيزي، احنا في مجتمع بيضج بالضوضاء، احنا في مجتمع مليان بالضغوط،
محتاجين ناخد وقت راحة عند رجلين ربنا كل يوم على الأقل نص ساعة ربع ساعة. بس اوعى تفقد هذه العادة، اوعى تفقد أن يكون بيتك مكان لعبادة الله. ونتقابل بعد الفاصل علشان نشوف الفكرة التانية في خيمة أبونا إبراهيم، خيمة أبو المؤمنين.

0: you're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا عزيزي المستمع الزوج والزوجة بعد الفاصل علشان نشوف خيمة أبونا إبراهيم وهي خيمة السيادة. في العلاقة الروحية مع الله كانت خيمة العبادة، لكن في العلاقة الزوجية مع أمنا سارة كانت خيمة السيادة. سيادة؟ أنت بتقول سيادة؟ سيادة يعني سي السيد؟ أيوة سي السيد. إيه ده؟ هو أنتوا بتؤمنوا بأن الراجل في البيت سي السيد؟ أيوة طبعا سي السيد، ده اللي قال أنه سي السيد ربنا. الله قال له منى حوى زمان إلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. لا لا لا لا لا كده احنا هنلخبط مع بعض، الكلام ده ضد حقوق الإنسان وضد حقوق المرأة، مش صح؟ لا طبعا مش صح، لأنه المرأة بتحارب مش من سيادة الرجل، المرأة بتحارب تسلط الرجل. الرجل الذي له سيادة مش هيحتاج يتسلط، مش محتاج يقهرك يا زوجة يا اللي بتسمع الرسالة دي. الرجل لما يكون له سيادة يبقى لك انت كرامة، الدولة اللي لها سيادة مواطنها له كرامة، لكن الدولة اللي ملهاش سيادة مواطنها ملوش كرامة. مرات أبونا إبراهيم أمنا سارة قالت في نفسها، خلي بالك من كلمة في نفسها، في تكوين أصح 19 لما سمعت بخبر أنها تولد ابن بعد سنة وكانت عجزت في السن وأبونا إبراهيم كان عجز في السن، قالت أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شيخ. ركزوا معايا، انها ما قالتش الكلام ده قدام الناس، مش بتتباهى انها ست محترمه وبتحب جوزها وبتخاف منه، لكن أمنا سارة قالت الكلام ده في قلبها، يعني دي اللغه اللي بتكلم نفسها بيها عن زوجها ابونا ابراهيم. لما تقول سيدي، الكلمه دي ما كانتش مجرد تقليد قديم، الكلمه دي خدها من بقها الرسول بطرس في العهد الجديد ووصى وقال اعملوا زي أمنا سارة. اللي عملت ايه؟ اللي عملت غدا كويس؟ لا. اللي وضبط البيت والخيمة بشكل كويس؟ لا. مسك الحتة دي بالذات وقال اللي كانت بتقول لإبراهيم يا سيدي. هرجع أقول تاني، إمتى إبراهيم قهر سارة؟ لو كانت السيادة قهر كانت سارة عانت أول واحدة، لكن سارة قالت سيدي. وبالمناسبة ما كانش في الوقت ده إبراهيم قوي، فما قالتش سيدي قد يعني ازداد قوة، وما كانش إبراهيم خد فلوس أكتر من الطبيعي فما قالتش سيدي قد اغتنى، قالت سيدي قد شيخ. في شيخوخته وفي ضعفه وفي قلة حيله هو سيدي. خيمة إبراهيم خيمة السيادة، لما يكون الرجل له سيادة والمرأة لها كرامة تبقى الخيمة ملها

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا بعد الفاصل عزيزي المستمع علشان نتكلم في الصفة الأخيرة من صفات الخيمة الجميلة القديمة خيمة أبونا إبراهيم، هي أيضا خيمة الضيافة. خيمة الضيافة معناها البعد الاجتماعي. احنا أخذنا البعد الروحي خيمة العبادة، وأخذنا البعد النفسي خيمة السيادة الداخلية، لكن بالنسبة للمجتمع خيمة الضيافة. يلفت نظري جدا علاقة أبونا إبراهيم بالمجتمع. يلفت نظري جدا أن أبونا إبراهيم لما كان يدخل وسط مجموعة يقولوا له أنت رئيس من الله بيننا، أنت واخد كرامة أنك تكون وسطينا قائد وزعيم. لكن يلفت نظري أكتر أن إبراهيم ما كانش بيعمل كده، أو ما كانش فارض سلطانه على الناس عافية، لكن كان راجل كريم وسخي وفاتح البيت بتاعه والموارد بتاعته بشكل جميل للناس. نقول لما إبراهيم في يوم من الأيام كان قاعد في باب الخيمة بتاعته وقت حر النهار وجوله ثلاثة، رسالة العبرانيين في العهد الجديد بتعلق وتقول أنه ما كانش عارف أن دول ملائكة، وما كانش يعرف ان وسطيهم الله القدير. لكن بمجرد ما لقاهم عادين قدامه راح جرى عليهم في شيخوخته وركع على الارض وقال لهم اعملوا معروف، تعالوا اسندوا قلبكم بكسرة عيش، بكسرة خبز. والكسرة بتاعت ابونا ابراهيم دي كانت حاجة كبيرة قوي قوي. ارجع بقى لتفاصيل الكسرة دي، لو النهاردة انت ناوي تكسر خبز للناس بالشكل ده عزومة مش هتكلف اقل من يعني مبلغ وقدره، هتعدي مبلغ كبير جدا من الدولارات او من الجنيهات لو انت ناوي تعمل كده. بيذبح عجل ويطلع كل الخير اللي في بيته ويقعدهم تحت الشجرة. ايه بقى الشجرة دي؟ الحاجة التالتة، احنا عندنا خيمة ساكن فيها ابراهيم ومراته، وعندنا مذبح ساكن فيها ابراهيم مع ربنا، وعندنا شجرة ساكن فيها ابراهيم مع المجتمع. الضيوف ياخدوا حقهم وواجبهم بس في الشجرة في مكان اخر بعيد عن الخيمة. والكتاب المقدس بيحكيها بوضوح ان سارة كانت جالسة وراء ابراهيم. يعني انا عندي مكان للمجتمع وانا عندي مكان للأسرة، فالراجل عامل واجب جميل جدا مع المجتمع مع الضيوف اللي بيتعاملوا معاه، وفي نفس الوقت مفيش تداخل ما بين المجتمع وما بين تفاصيل البيت. البيت له احترامه والمجتمع له احترامه. بس يا ابراهيم خلي بالك دول ملائكة، يعني كده ممكن يزعلوا انك ما دخلتهمش الخيمة بتاعتك وضيفتهم. بالعكس، ده الرب قال لابراهيم هرجع تاني ازورك نحو زمان الحياة، الزيارة دي عجبتني والترتيب ده عجبني والوضع ده زي الفل، وانا كمان هاجي ازورك تاني. في زيارة حصلت محدش عارف عنها حاجة، غالبا راح الرب بشكل سري لابونا ابراهيم بارك له على اسحاق بعد اسحاق ما وصل بالسلام. معنى كده ان الرب كان مبسوط من النظام ده، حب الفكرة دي، قال لابراهيم برافو عليك، اكرمتنا تمام، ما تدخلتش ما بيننا وما بين البيت، عامل مكان للمذبح، عامل مكان للضيوف، عامل مكان لمراتك، كل حاجة ماشية في مكانها المظبوط. عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، هل اللي احنا قلناه النهاردة في خيمة أبونا إبراهيم، إن كانت خيمة العبادة أو خيمة الضيافة أو خيمة السيادة، حاجة غريبة عليك؟ حاجة صعبة أنك تعيشها؟ أنا بسأل نفسي لو عشنا المبادئ دي بالبساطة اللي اتكتبت بيها في سفر التكوين، إيه النتائج المذهلة اللي ممكن تحصل؟ لو قفلنا الباب شوية على العلاقات الخارجية اللي ممكن تدمر علاقاتنا الزوجية في يوم من الأيام، لأنه المبدأ بيقول إذا قلنا نعم لكل شيء مع الزواج سينتهي بنا الأمر أن نقول لا لزواجنا نفسه. لو قلت لكل حاجة نعم نعم نعم نعم نعم في يوم من الأيام هتقول لجوازك وانت مش واخد بالك لا. إذن تعالوا نرجع تاني نفتكر المبادئ البسيطة. حكايات بيوت، خيمة بسيطة بس نتعلم منها كتير، خيمة لكن زارها رب السماء والأرض، خيمة لكن وصلت لنا النهاردة درس بعد قرون طويلة جدا وتقدم علمي غير عادي، وصلت لنا درس بسيط جدا.

نعبد الله ونحترم بعضنا البعض ونعطي كل علاقة خارج الزواج حقها الطبيعي في مسافة أبعد من العلاقة الداخلية داخل الخيمة. أتمنى في نهاية الحلقة أعزائي المستمعين أننا نكون وصلنا إلى قناعة بأن ما يقوله الكتاب المقدس بكل بساطته أهم وأعمق وأكثر تواصل مع مشاكلنا العميقة من كل اللي بيقوله علم النفس وكل اللي بيقوله المشيرين. تعالوا نرجع لبساطة كلمة الله ونبني حياتنا عليها، ولغاية ما نتقابل الحلقة الجاية وشكل جديد من بيوت جديدة، ليكم مني أغلى تحية والرب معكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا أمينا، شخصا فهيما، شخصا مطيع. فهل أنت هذا الشخص؟

0: في الحديث مع الله لا تضيع زفرة، لذا تابع الحديث. في المسير مع الله لن تخطئ الطريق، لذا تابع المسير. في انتظار الله لا يضيع الوقت، إذن تابع الانتظار. صلي مع الآن. يا رب، إني أعلم أنك تضع الآن صلاة في قلبي لا لتصفعني بل لتصنعني، وأنك عندما تقودني لأختلي بك فإنك تمتعني ببركات عرش نعمتك. وأعلم أيضا أن اللحظة التي أصلي فيها إنما هي أصدق لحظة، حيث أجد نفسي وأجد إلهي، فساعدني لكي أكون دائما بقرب قلبك.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا خطوة لقدام. معك إيهاب ثروت، ومكملين في الحديث عن الاتجاه، اتجاه القلب والفكر. وقلنا في الحلقة اللي فاتت حقيقتين. أول حقيقة إنه اتجاه قلبي وهو اتجاه فكري ناحية أي حاجة أنا داخل أعملها بيأثر في النتيجة قبل ما أبتدي. والحاجة التانية هو اتجاهي وموقفي ناحية الآخرين بيحدد بنسبة كبيرة جدا موقفهم مني. النهاردة هناخد المبدأ الثالث أو الحقيقة الثالثة، اتجاه قلبي وفكري هما اللي بيحددوا الفرق الأساسي بين النجاح والفشل. كتير جدا ببقى داخل على عمل وعندي إمكانيات بس اتجاه قلبي وفكري مش مظبوطين أو سلبيين فبفشل. وأحيان كتيرة الإمكانيات دي ضعيفة وقليلة بس اتجاهي إيجابي فبنجح. الاتجاه والموقف الغلط بيأثروا تأثير سلبي على النتيجة مهما كانت الموارد كبيرة، والعكس صحيح، الاتجاه والموقف الصحيح بيعوض عن النقص في الموارد إذا كانت قليلة. كتير جدا إحنا بندخل أمور وبنتعامل مع ناس وبنقعد نحسب حسابات، وبناء على الحسابات ديت إحنا بنقرر هندخل هذا الأمر ولا لا. لو كانت الإمكانيات كبيرة واتجاهنا سلبي الفشل هيكون قريب جدا، لكن لو كانت اتجاهاتنا إيجابية حتى وإن كانت الموارد قليلة النجاح هيكون موجود. ده اللي حصل في الموقف بتاع داود وشاول وقت ما كان داود بيحارب جلياط. شاول كانت إمكانياته عالية جدا، كان معاه الجيش كله، كان معاه السلاح كله، ولكن اتجاهه كان متراجع، كان خايف، اتجاهه ما كانش شجاع، اتجاهه ما كانش أمين، ما كانش أمين في المهمة الكبيرة اللي كان داخل عليها، لا هو ولا الجيش، رغم ان إمكانياتهم كانت عالية جدا. عشان كده فشلوا في ان هم يهزموا جلياط. داود كان اتجاه قلبه إيجابي، انه عايز فعلا يهزم هذا العملاق، وإمكانياته كانت ايه؟ كانت نبلة، مقلاع، 5 حجارة ملس من الوادي ومقلاع، وأول حجر ضرب بيه فاز بيه على جلياط وانتصر بيه على جلياط. داود كان اتجاهه إيجابي لأنه كان أمين في المهام الصغيرة اللي كان بيعملها، كان بيرعى غنم أبوه وكان بيروح يعزف لشاول لما كان بيبخته أو بيفاجئه روح رديء. دي كانت شغلانته، كانت شغلانة صغيرة لكن كان بيعملها باتجاه إيجابي بمنتهى الأمانة. اتجاه القلب والفكر هو اللي بيحدد الفرق بين النجاح والفشل. داود راح قال لشاول: لا يسقط قلب أحد بسببه على جليون، عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطيني. منتهى الاتضاع بيتكلم شاول بيقول له عبدك يذهب ويحارب، رغم ان هو اللي هيحارب، هو الشجاع اللي في الموضوع، لكن بيقول له عبدك يذهب. اتجاه قلب متضع واتجاه قلب إيجابي في نفس الوقت، اتجاه قلب متحمس بدون كبرياء وبدون غرور. اتجاه قلبي هو اللي بيصنع الفرق بين النجاح والفشل. مبدأ الرابع، اتجاه قلبي اللي أنا باخده بيحول مشاكلي إلى بركات. اتجاه كل ما كان إيجابي كل ما حول المشاكل بتاعتي إلى بركات. أوقات كتيرة جدا كلنا عندنا مشاكل، أوقات كتيرة جدا بنبص المشكلة ونقول إن إحنا غير محظوظين، إن إحنا حظنا سيء، إن إحنا مش أفضل ناس، ونبص لغيرنا ونقارن نفسنا بغيرنا ويبتدي يبقى عندنا عدم استقرار نفسي بسبب المشاكل اللي عندنا. لكن الاتجاه الإيجابي بيحول هذه المشاكل إلى بركات لما يبقى فيه إيه؟ أول حاجة يبقى فيه وعي إن إحنا عندنا مشكلة أساسا. تاني حاجة بدور على الغلط اللي أدى لحدوث هذه الأزمة وهذه المشكلة. ممكن أكون أنا السبب، ممكن أكون غيري السبب، لكن بدور. بعد كده اتجاه قلبي هو اللي بيخليني أقرر إذا كنت هحل المشكلة ولا هقف قدامها عاجز. المصارحة هي ضمان التشخيص الصحيح، والتشخيص الصحيح هو ضمان العلاج الصحيح. خليني أكون صريح، خليني أكون بشخص المشكلة مظبوط اللي أنا موجود فيها. فهذه الحالة بتتحول المشكلة إلى بركة. حياتنا مليانة بالعديد من الصراعات. الشطارة مش إن أنا أحسم الصراع أو أنهيه، الشطارة إنه قبل ما يحسم هذا الصراع وقبل أن ينتهي إزاي بدير هذا الصراع، إزاي بتصرف وبسلك وأنا جوه الصراع. المبدأ الخامس، الاتجاه اللي أنا باخده بيديني نظرة غير مألوفة تجاه الحياة. لو الاتجاه إيجابي بيديني نظرة غير مألوفة تجاه الأمور اللي بتحصل، في مرقس 9:23 يسوع بيقول إن كنت تستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن. في فرق كبير بين الواقع وبين الحقيقة، وقلنا دوت في حلقات سابقة إنه أوقات كتيرة بيبقى الواقع مطابق للحقيقة، أوقات كتيرة بيكون الواقع مختلف عن الحقيقة. في معجزة إقامة لعازر الواقع كان بيقول إنه لعازر مات وأنتن، لأن كان ليه 4 أيام في القبر. ويسوع قصد إنه بعد ما وصلته رسالة مريم ومرسى الشهيرة، بعتوا قالوا له تلغراف كده بيقول له هوذا الذي تحبه مريض. كتاب بيقول إن يسوع مكس يومين في الموضع اللي كان موجود فيه، وكان المسيرة بيت عنيا اللي فيها لعازر ومريم ومرسى يومين، فيبقى 4 أيام. الأربع أيام دول لعازر فعلا جسده ابتدى يتحلل، علميا ابتدى يتحلل فيه. الواقع بيقول إن لعازر جسده بيتحلل، لكن الحقيقة بتقول إن لعازر هيقوم. وده اللي حصل لما راح يسوع بيقول لمريم ومرسى إن أمنتي ترين مجد الله، وفعلا قال ارفعوا الحجر. لما قال ارفعوا الحجر مرسى قالت له يا سيد قد أنت، لأن له 4 أيام. قال لها ألم أقل لك إن أمنتي ترين مجد الله؟ الحقيقة إن أنا هقومه. وفعلا قال لعازر هلم خارجا، فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمشة، وجهه ملفوف بمنديل. معجزة المشي على المية، الواقع بيقول ان مفيش حد ينفع يمشي على المية، مش كده؟ واذا كان في حد ينفع يمشي على المية هو شخص خارق للطبيعة، هو شخص غير عادي. يسوع كان خارق للطبيعة وكان غير عادي لان هو الله المتجسد ومشي على المية. لكن الغريب جدا انه يخلي بطرس يمشي على المية. الواقع بيقول انه حتى لو يسوع مشي على المية مش ممكن حد عادي يمشي على المية، لكن يسوع خلى بطرس يمشي على المية. الحقيقة بتقول انه هو يقدر يخليني انظر نظرة غير مألوفة ناحية الحياة. المسيح لما خلى التلاميذ يسبقوه للعبر والبحر كان هايج والسفينة كانت بتتكسر وبتهلك، ما كانش مجرد موقف عابر كده يسوع عايز يستعرض فيه عضلاته أو قوته، لا، لكن كان عايز ينقل التلاميذ والجموع اللي كانوا موجودين نقلة تانية. البحر أو المية بصفة عامة عند اليهود بترمز للشر. حتى في سفر الرؤيا يقول الكتاب أنه ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، والبحر لا يكون فيما بعد. في العهد القديم رب قصد أنه الشعب يشق البحر وقت موسى ويشق الأردن وقت يشوع. كمان في معجزة المشي على المية الرب يسوع ألزم التلاميذ أن هم يسبقوه للبحر. والمية في العهد القديم عند اليهود بترمز للشر، البحر بيرمز للشر. حتى في سفر الرؤيا بيقول ولا يكون وجع ولا صراخ ولا ألم فيما بعد، والبحر لا يكون فيما بعد. والرب حب يقول أن هو يقدر يدوس على الشر، يقدر ينتصر على الشر. في العهد القديم كمان الرب قصد أنه الشعب يمر بتجربة شق البحر، فشقوا البحر مع موسى وشقوا الأردن مع يشوع. في آيات كتيرة في المزامير بتقول أنت تتسلط على كبرياء البحر، عند ارتفاع لجج وأنت تسكتها. المسيح ما كانش واخد التلاميذ في البحر الهايج دوت عشان يستعرض عضلاته أو يثبت قوته، لا، هو كان عايز ينقلهم نقلة جديدة. لأنه بعد ما تقطعت راس يوحنا المعمدان اللي هو أعز صديق وأغلى حد عند يسوع، التلاميذ راحوا ليسوع، ويسوع الكتاب يقول إنه هو راح الجبل وحده عشان يصلي، وبعد كده عمل معجزة الخمس خبزات والسمكتين، وبعد كده ألزمهم إنه يروح البحر. وكان عايز يقول لهم مهما حصل من دي، مهما حصل من اضطهاد، أنا لازلت مسيطر على الشر، مسيطر على الطبيعة، مسيطر على البحر وقت هيجان. ويسوع جه ماشي على المية. حد يقول لي يسوع ينفع يمشي على المية لأنه الله الكلمة المتجسد، لكن إن بطرس يمشي على المية دي حاجة غير طبيعية. و بطرس اتجاه قلبه كان مختلف عن باقي التلاميذ، كان إيجابي، اداله نظرة فعلا غير مألوفة ناحية الحياة. فقال له إن كنت أنت هو مرني أن آتي إليك، والرب قال له تعالى. وبطرس نفذ لأن اتجاه قلبه فعلا كان حقيقي، فنفذ ونزل ومشي على الماء. ما خافش، كان ممكن يقوله بعد ما يقول تعالى كان ممكن ما ينزلش. ولو كانوا التلاميذ مشوا ورا بطرس كان كل التلاميذ هيمشوا على الماء وكانوا هيجتازوا هذا الاختبار العظيم. عشان كده اتجاه قلبي لما بيكون إيجابي بيديني نظرة غير مألوفة، مفيش حد ينفع يمشي على المية. ويمكن بطرس هو الوحيد اللي في كتاب مقدس كبشر مشي على المية، غير طبعا الرب يسوع. اتحقق الهدف بتاع الرب يسوع من هذه المعجزة، وهو انه في متى 14 جميع من كانوا في السفينة خروا وسجدوا له وقالوا بالحقيقة أنت ابن الله، لأنه ليه سلطان على الطبيعة، ليه سلطان على البحر، ليه سلطان على الشر. اتجاه قلبي بيخليني أفهم الله أكتر، بيخليني أدخل لعمق أكبر بيخليني أنظر نظرة غير مألوفة ناحية الحياة حتى لو الناس شايفين عكس ده. عزيزي المستمع، اتجاه قلبك في محضر الرب بيتشكل، عشان كده إذا كنت عايز اتجاه قلبك يكون إيجابي شكله في محضر الرب. وكده بنختم الحلقة ديت مع حضراتكم، وبشكركم. إلى اللقاء في حلقة قادمة. الرب معكم.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاك في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف في الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص،

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: أعزائي أصدقائي، يا أعز الأصدقاء، يا أغلى الأحباء، يا أكرم المستمعين، بعد أن قضى الشيخ ياسين وابنه ياسر وزوجة ابنه مي سنة كاملة يتلقى معنا ومعكم سنة كاملة نتكلم ونستمع، بعد هذه السنة الرائعة يرحلون، يرحلون بعد أن أمتعونا وأسعدونا كثيراً. نعم أحيانا كانت أصواتنا تعلو وتحتد وتعنف، لكن سرعان ما كنا نصفو ونعفو ونتعانق. بينما أرى أصدقائي يرحلون تنتابني غصة للفراق، لكنني في نفس الوقت أسعد، أسعد وأنا أراهم رغم رحيلهم باقين، باقين يشغلون قلبي، باقين يملؤون فكري، باقين يحتلون ذاكرتي. وداعا يا ياسين، وداعا يا ياسر، وداعا يا مي، وداعا إلى اللقاء. وفي خلوتي وحدي امتدت يدي إلى خطاباتكم أصدقائي الأعزاء، تناولت أصابعي خطاباتكم التي وصلتني والتي أجبت عليها بالبريد أو على الهواء في البرامج التي ألتقي فيها معكم. تناولت الخطابات بشغف وباهتمام، أردت أن أكسر بقراءتها وحدتي، وما إن قلت بينها بنظري وبدأت أقرأها حتى ازدحمت غرفتي بكم، عرفتكم من كلماتكم التي ملأت قلبي بالسعادة والفرح، وأنا أراكم جميعكم حولي. وناديت مريم، مريم، مريم.
8: نعم يا أبي.
7: تعالي تعالي بسرعة.
8: ماذا حدث؟ ماذا حدث؟
7: لا شيء لا شيء، تعالي.
8: مالك؟ هل تريد شيئا؟
7: تعالي التقي بأصدقائي، أصدقائنا.
8: أصدقائنا؟ أين هم؟
7: ها هم، ألا ترين؟
8: لا أرى أحدا.
7: وكل هؤلاء، كل هؤلاء،
8: هؤلاء، هذه أوراق
7: أصدقائي، خطاباتهم، خطابات أصدقائي، أعز الأصدقاء.
8: ورق، ورق.
7: أغلى الصداقات صداقات الورق والقلم.
8: فقط
7: هؤلاء الأصدقاء معي بجواري، لا يملون جلستي، لا يتعبون.
8: أبي.
7: مريم تعالي نحتفي بهم.
8: نحتفي بهم؟ أعد لهم الطعام أو الشاي أو القهوة؟
7: أهم من ذلك بكثير.
8: ما هو ذلك؟
7: نجلس معهم نقرأ خطاباتهم. تعالي اجلسي.

0: من هذا الصديق؟
1: هذا صديق من الجزائر،
0: البلد الحبيب.
1: وصديقك هذا أيضا يظهر أنه يحبك.
0: اسمعي، اسمعي ما يقول، اقرأي.
1: يقول: لي كامل الشرف والاحترام للعم قاسم إبراهيم، لي الشرف أن أتقدم إلى معالي سيادتكم بهذه الرسالة.
0: يا لرقتي، معالي سيادتي،
1: إن هذا البرنامج سرق لي عقلي.
0: سرق عقله؟ تعبير غريب.
1: أسره البرنامج، سرق لي عقلي، وذلك بالحديث عن المسيح.
0: كلنا يا صديقي، كلنا، حديث المسيح يأسرنا ويسرق عقولنا.
1: ليكن في علمكم أني كنت في حالة جهل لا أفهم الكثير عن المسيح. اليوم أريد أن تكون لي علاقة مع البرنامج لأفهم الكثير عن المسيح.
0: أهلا بك يا صديقي، أهلا بك.
1: وهذا صديق آخر من مصر،
0: الحبيبة الغالية.
1: استمعت إلى برنامجك وأعجبت به، وفور انتهاء البرنامج سارعت بإحضار الورقة والقلم وكتبت هذا الخطاب.
0: شكرا لك يا ابني، شكرا، شكرا جزيلا لك.
1: آملا بشدة، ورجائي فيك كبير جدا، أن تبعث لي نسخة من الكتاب المقدس. كل أمل أن تبعث لي به بسرعة.
0: على العين والرأس يا ابني، غال جدا، وأملك غال علي جدا أيضا.
1: وهذا صديق خطه العربي جميل زخرفي.
0: من أين؟
1: من الجزائر. يقول: تحية بهيئة أزفها عن طريق السماء وعلوه، وعن طريق الشتاء وبرده، وعن طريق الصيف وحر.
0: شاعر هو، شاعر صغير.
1: إلى الساهرين على خدمة الدنيا من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، وها هي ولأول مرة أرفع فيها قلمي، وبعد تردد كبير لأكتب لكم هذه الأسطر المتواضعة، لعلي أسعى بحظ السعادة في حياتي.
0: أسطر متواضعة؟ كل هذه متواضعة؟ أنت الذي أسعدتنا يا ابني.
1: لقد بدأت حياتي تتعلق بكم وببرامجكم من عام مضى، وبينما كنت مريضا تذكرت ما كنتم تقولونه عن معجزات المسيح في إحياء الموتى وإشفاء المرضى، فاستعنت به وصليت له، فإذا بي بعد ساعات قلائل أشفى من الحمى.
0: الحمد لله، الحمد لله، هو على كل شيء قدير.
1: وهذا صديق آخر من المغرب، لديه بشرى لك.
0: بشرى لي؟
1: اسمعوا، اسمعوا يا أبي.
0: نعم يا ابني، نعم.
1: لقد تم على يدي وبفضل الرب يسوع الحي هداية مجموعة من أصدقائي.
0: مرحى مرحى، باركك الله يا ابني، باركك الله.
1: لقد صلوا معي الصلاة التي علمتها لي. أواجه صعوبات في المدرسة من التلاميذ، أهانوا كرامتي وأرهقوني.
0: الله معك يا ابني، هو وعد أن يكون معك في كل ضيق واضطهاد.
1: أرجو أن تذيع رسالتي حتى يصنع غيري ما أصنع في إرشاد الناس لطريق الحق والحياة الأبدية.
0: ها أنا أذيع رسالتك، ومن له أذنان للسمع فليسمع.
1: وهذه صديقة من الجزائر.
0: صديقة؟ إلي بها.
1: طابت نهاركم سيدي.
0: طاب نهارك يا ابنتي.

0: جزائري آخر جديد يلتقي بك للمرة الأولى.
1: لأول مرة؟ ماذا يقول؟
0: كنت أنصت إلى أخبار الإذاعة الوطنية الجزائرية، وأدرت الزر نحو إذاعة أخرى، فإذا بي أسمع صوتك وكلامك حول الإنجيل وما يتضمنه من هدي للبشر أجمعين.
1: هو كذلك يا ابني، هو كذلك.
0: فجلست أنصت وأتمعن حتى تم بث العنوان، فسجلته على الورق، وها أنا أراسلكم لأتعرف على الكتاب المقدس وما يحتويه. أطلب منكم كتابا للإنجيل مكتوبا باللغة العربية إن أمكن حتى يسهل فهمه.
1: سمعا وطاعة يا ابني.
0: وإن لم يمكن بالعربية فليكن معه قاموس لشرح الكلمات غير المفهومة.
1: سأرسله بالعربية إن شاء الله.
0: أرسلناه يا أبي، أرسلناه. وهذا صديق آخر من تركيا.
1: تركيا؟ أهلا به.
0: هو عراقي يعيش في تركيا.
1: أهلا وسهلا جدا به.
0: استمعت إلى دروسكم وكانت فرحتي لا توصف، حيث كانت الدموع تسيل من عيني.
1: يعزيك الرب ويملأ قلبك بالفرح.
0: وقد اشتركت العائلة كلها في الاستماع لتلك الدروس.
1: الحمد لله.
0: وهذا صديق من الأردن يقول: أنا تلميذ جديد يرغب أن يكون من تلاميذك وأصدقائك.
1: أهلا بك تلميذا وصديقا يا ابني.
0: أرتاح جدا لصوتك ولكلماتك، وأرجو أن ترسل لي الكتاب المقدس وكتابا يشرح المسيحية.
1: سأفعل يا ابني.
0: وصديق من اليمن، اليمن السعيد، يقول: أعجز عن أن أوفيك حقك من الشكر، فمن بواعث سروري وفخري أن أنال شرف صداقتك، فأنا أدعو الرب أن تستمر صداقتنا طول عمرنا. هذا شعوري نحوك بصراحة.
1: وأنا أفتخر بصداقتك أيضا. الحمد لله، الحمد لله. شكرا لكم يا جميع أصدقائي، شكرا لكم.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: كم من الوقت قضى الشيخ ياسين وابنه ياسر وزوجة ابنه مي مع العم قاسم؟ كم من الوقت قضى الشيخ ياسين وابنه ياسر وزوجة ابنه مي مع العم قاسم؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، بارك اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: تحدثت في البرنامج الفائت عن سلامة العهد الجديد دينيا، ردا على اعتراض معترض قال: أوحى الله بكلمته لتكون هداية للبشر تقودهم إلى الخلاص والأبدية السعيدة، ولا يمكن أن يترك الله وحيه ليعبث به الأشرار والمفسدون، لكن جرى تلاعب في العهد الجديد. تأملت في سلامة العهد الجديد الدينية في الحديث الماضي، في هذا الحديث أتأمل سلامة العهد الجديد تاريخيا. كلمة الإنجيل معربة عن الكلمة اليونانية إيفانجليون، ومعناها البشارة أو الخبر المفرح، لأنه يعلن للملأ محبة الله العظيمة للخطاة وموت المسيح كفارة عنهم، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وقبل الرد على الدعوة بحدوث تحريف في الإنجيل، نقول من الممكن لأي إنسان أن يتهم آخر بما يشاء من تهم، لكن إذا لم يستطع أن يثبتها بأدلة مقنعة يكون اتهامه باطلا. فمن الواجب على القائلين بحدوث تحريف في الإنجيل أن يذكروا أولا الآيات التي أصابها التحريف وكيف كانت قبل تحريفها، ويذكرون لنا أسماء الذين قاموا بالتحريف ومتى قاموا به وما هي غايتهم منه، ثم كيف استطاعوا أن يقوموا بالتحريف مع العلم أنه كان يوجد منذ القرن الثاني آلاف النسخ من الإنجيل في بلاد متفرقة بلغات متعددة، الأمر الذي يتعذر معه إجراء تحريف فيها جميعها. أخيرا، ليذكروا لنا الطريقة التي لجأ إليها المحرفون ليخفوا التحريف المزعوم، حتى لم يكتشفه إلا المعترضون بعد مئات السنين من حدوثه. وبما أن المعترضين اكتفوا بالاتهام دون ذكر الأدلة التي تثبته، يكون الاتهام باطلا. ونوجه للمعترضين مجموعة أسئلة: لمصلحة من كان يحدث هذا التحريف لو أنه حدث؟ من هو المستفيد من التحريف؟ هل قدم المسيح لأتباعه رشوة ليكتبوا عنه حقائق غير صحيحة؟ من جانبنا نورد أدلة تبرهن سلامة الإنجيل من الناحية التاريخية. أولها، لم يعترض معاصر المسيح ومن جاءوا بعدهم في القرون الأولى على شيء مما ورد في الإنجيل. كان الإنجيل قد أخذ في الانتشار شفويا بعد صعود المسيح إلى السماء بعشرة أيام، وذلك بين سكان أورشليم الذين عاصروا المسيح وعرفوا كل شيء عنه، دون أن ينهض واحد منهم ليناقض شيئا مما جاء فيه. بعد ذلك انتشر الإنجيل في مدة لا تتجاوز 3 سنوات في كثير من بلاد الشرق والغرب بلغات سكانها، وكان معظم هؤلاء بسبب انتشار الثقافة اليونانية بينهم لا يقبلون الأخبار إلا بعد فحصها وتمحيصها. وبالرجوع إلى التاريخ، لا نرى أحدا اتهم المبشرين بالإنجيل بتحريف أو تزوير. ورغم أن اليهود والوثنيين كانوا يتهكمون منذ القرن الأول على عبادة المسيحيين وعقائدهم بسبب روحانيتها وسموها فوق الإدراك البشري، إلا أن أحدا لم يتهم المسيحيين أبدا بأنهم حذفوا شيئا من إنجيلهم ولا بأنهم أضافوا إليه شيئا آخر. ولم يكن للفلاسفة الذين اعتنقوا المسيحية في القرون الأولى واشتهروا بالبحث والمناقشة، لم يكن لهم رأي واحد في عقائد المسيحية، فانقسموا إلى فرق لأنهم اختلفوا في شرح بعض آيات الإنجيل، وكان كل فريق منهم يعادي الفريق الآخر ويسند إليه شتى التهم، ومع ذلك لم يسند فريق منهم إلى غيره جريمة إجراء تزوير في الإنجيل الذي يعتمد عليه في البحث والمناقشة.

0: وانتشر الإنجيل كتابة دون تنقيح بين الناس الذين عاصروا المسيح، وترجم إلى لغات متعددة ابتداء من القرن الثاني. بعد نشر الإنجيل شفويا في كثير من بلاد الشرق والغرب، أخذ يرسل تباعا ابتداء من منتصف القرن الأول مكتوبا في كتب بواسطة أشخاص عرفوا كل شيء عن المسيح، إما في هيئة سيرة تفصيلية له كما فعل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، أو في هيئة شرح لمبادئه كما فعل بولس وبطرس ويعقوب وغيرهم، دون أن يقارن بعضهم ما كتبه على ما كتبه الآخرون، مما يدل على نزاهتهم وعدم وجود أي تواطؤ بينهم، وقيام كل منهم بكتابة الإنجيل مستقلا عن صاحبه. كان هؤلاء الأشخاص يختلفون أحدهم عن الآخر اختلافا كبيرا لا يسمح لهم بالاتفاق على أمر ما إلا إن كان هذا الأمر حقيقة. متى كان محاسبا حريصا، مرقس كان شابا متحمسا، لوقا كان طبيبا مدققا، يوحنا كان شيخا رزينا هادئا، بولس كان فيلسوفا متعمقا، بطرس كان جريئا جسورا، ومعظم الآخرين كانوا من اليهود المتزمتين دينيا لا يميلون بطبيعتهم للدراسة أو التأليف، ولم يكن يخطر ببال واحد من هؤلاء جميعا أن ما كتبه عن المسيح سيكون كتاب المسيحية المقدس الذي سيتناقله الناس في كل العصور والبلاد، حتى يجوز الظن أن أحدهم لجأ في كتابته إلى شيء من الموضوعات المستحدثة. وبعد ذلك كتب الإنجيل في آلاف النسخ وترجم إلى لغات متعددة ابتداء من القرن الثاني لفائدة الذين اعتنقوا المسيحية من اليهود والوثنيين الذين كانوا يتكلمون بهذه اللغات في البلاد المختلفة، وليتلى في اجتماعات العبادة. فكان كثيرون يحفظون ما جاء فيه عن ظهر قلب، كما شهد بذلك يوستينوس وتورتليان في القرن الثاني. كتابة الإنجيل في آلاف النسخ وترجمته إلى لغات متعددة وانتشاره في بلاد مختلفة وحفظ كثيرين ما جاء فيه عن ظهر قلب، كل هذا يجعل إجراء أي تحريف في كل نسخة أمرا مستحيلا. حقيقة أخرى في صدق تاريخية العهد الجديد أن الإنجيل كتب على ورق البردي أو جلد الغزال، لم يكتب الإنجيل على أحجار أو عظام كما كانت تكتب الحوادث والسير القديمة، حتى كان يجوز الظن أن بعض هذه المواد قد تآكل أو ضاع، بل كتبه كاتبوه بوحي الروح القدس في كتب من ورق البردي وجلد الغزال بكل دقة وعناية، ونسخه الذين أتوا بعدهم على ورق البردي وجلد الغزال أيضا، وذلك كما كان يفعل اليونان والرومان قديما بكتبهم الهامة، الأمر الذي لا يدع مجالا للظن بضياع جزء من الإنجيل أو كتابة غيره بدلا منه. برهان آخر على صدق تاريخية العهد الجديد أن النسخ الأصلية لم تحرق، لم يتعمد أحد أن يحرق أو يتلف النسخة الأصلية من الإنجيل، الأمر الذي حدث مع بعض الكتب القديمة التي أراد فريق من الناس أن يخفوا شيئا مما جاء فيها لغرض في نفوسهم، حتى كان يظن أن الإنجيل الذي عندنا الآن ليس هو الإنجيل الحقيقي، بل إن هذه النسخ ظلت موجودة كما هي، ونقلت عنها ابتداء من القرن الثاني نسخ كثيرة لا تزال باقية إلى الآن، كما ذكرنا ذلك في حديث سابق. أضيف حقيقة أخرى إلى سلامة العهد الجديد تاريخيا، حافظ المسيحيون القدماء حتى على الأناجيل المزيفة، بل ونشروها. لم يحرق المسيحيون الأولون الكتب التي ألفها أصحاب البدع عن المسيح. في الفترة الواقعة بين أواخر القرن الثاني وأواخر القرن الرابع لترويج بدعهم، وأطلقوا على كل منها زورا اسم الإنجيل. أبقى المسيحيون هذه الكتب كما هي بسبب ثقتهم المطلقة في صدق الإنجيل الذي بين أيديهم. بل إن المسيحيين طبعوا كتب البدع ونشروها بلغات كثيرة، مراعاة لمبدأ حرية الرأي، ليفسحوا المجال أمام الناس في كل العصور أن يقارنوا بين ما جاء في هذه الكتب وبين ما جاء في الإنجيل الذي بين أيديهم، الأمر الذي يدل على أمانتهم ونزاهتهم وعدم جواز اتهامهم بإجراء أي تحريف في الأناجيل. لقد صدق المسيح وتلاميذه على العهد القديم واقتبسوا في أقوالهم منها، وصدق تلاميذ المسيح على ما كتبه أحدهم للآخر، وصدقت الكنيسة عبر الأجيال على صدق سلامة العهد الجديد. أيها المستمع الكريم، الله أعلن كتابا أوحى به، وهو وعد أن يحافظ عليه، ولا بد أنه حافظ لأنه صادق في وعوده، وصدقت كلمة الله.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية، في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، نحن على موجات إذاعة سيلافي، معكم سناء وداد في برنامجنا وبرنامجكم الطريق. بعد شوية يكون معنا خليل في حكايته اللي ما توفاش باش يحكي لنا حكاية جديدة اليوم، إن شاء الله تستمتعوا بها. اقعدوا معنا، رد بالكم تمشيوا.
1: حكايتنا لليوم تقول إنه مرة طلبوا من زوز رسامين كانوا مشهورين بالموهبة متاعهم إنهم يرسموا تابلو يعبر على السلام. ياخر رسم لولاني لوحة مزيانة برشا، رسم بحيرة هادية وعلى حافتها فما شجر أخضر وعليها عصافر، هالتابلو ياسر مزيان. كان فما زادة سارح يسرح بالعليل الشمتاعه في هدوء، فكان اللي موجود في التابلو الكل يوحي على السلام. أما الفنان الثاني صور تابلو ما كانش متوقع جملة، كينه ما يعرفش الموضوع اللي تطلب منه. رسم بحر هايج فيه أمواج قوية، السماء كانت غامقة وفيها غيوم. الكل لاحظ اللي ما فماش سلام في هالتابلو، سألوه لكن من بعد ما جاوب عرفوا اللي في التابلو هذا فما سلام، فما سلام الله. على خاطر في وسط كل هذا كان فما عش صغير في وسط الشلال متاع الماء، كان العصفور مرتاح وهادئ وما يهموش في اللي صاير البرة، ما يهموش لا في أمواج ولا في عواصف. كان هالتابلو بالحق ممتلئ بالسلام رغم اللي الجو البرة كان يخوف، كان يخوف برشا.
0: عدنا مستمعينا بعد هدرة خليل، معاكم سناء وداد وبرنامجكم الطريق. عسلامة وداد.
2: عسلامة سناء.
0: استريس مرض العصر هكا ولا؟
2: صحيح سناء، حياتنا كلها مشاكل اقتصادية واجتماعية، كلها تخلينا تحت ضغط مستمر. صحيح هو مرض، أما دواه في الكتاب المقدس، دواه سلام النفوس.
0: بالضبط، حلقتنا اليوم مستمعينا عن السلام، سلام مع الله، سلام مع النفس، وسلام مع الآخرين. ساعات يعرضك شخص كأنه عايش في كوكب آخر، زين وكول على الاخر، يا جبل ما يهزك ريح.
2: هذيك نعمة من عند ربي، ما عندها حتى علاقة بالناس والظروف.
0: عندك حق وداد، أما قبل ما نشوفوا الدواء خليونا نشوفوا مصدر الداء، منين يجي ستريس؟
2: هكاك ما تعدش سناء، ستريس في الدار، في الخدمة، في الشارع، منين جاي؟ من علاقاتنا ببعضنا. هكا علاش يزلنا نتعلموا كيفاش نتعاملوا مع المنافسة، مع الاختلاف، مع المشاكل بطريقة صحيحة، باش يكون عنا سلام مع الله وسلام مع النفس.
0: وربي وعدنا وهو صادق وأمين في وعده، في يوحنا 14:27 سلام أترك لكم، سلامي أعطيكم، أنا لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. أما شنية رسات وداد، كيفاش نوصلوا لسلام مع الله أو سلام في الله؟
2: سهل برشا سناء، لازم تخلي عينيك على ربي مش على الظروف. الله لنا ملجأ وقوة وعون في الضيقات، وكما قال في مزمور 46:10 استكينوا واعلموا أني أنا الله أتعالى بين الأمم وأتعالى في الأرض.
0: بالحق كي نسمعوا الكلمة ونعيشوا بها ونطبقوها برشا حاجات تتغير فيها. لازم نمنوا بغفران الله ورحمته وعدله ونكونوا واثقين في قصد الله. توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك، لا تعتمد في كل طرقك، اعرفه وهو يقوم سبلك. هذاك اش قال في أمثال 3 الآية 5 و6.
2: بالضبط، مهم أنه نؤمنوا إني أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. الله عنده كل السيادة وهو يتحكم في الأمور الكل وما يغلطش. دونك وفات ما فماش علاش باش نتوتر ونخمم. ربي يقول في فيليبي 4:6 ربي يقول لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلن طلباتكم لدى الله. فالصلاة هي قناة التواصل مع الله، مصدر كل سلام.
0: كل ما تحس روحك مخنوق ولا ستريسي صلي، صدقني ما فماش خير من يسوع يهز عليك الحمل ويطمنك. صليتنا يا ربي ليك تمنحنا الهدوء لقبول الأشياء التي لا نستطيع تغييرها، والشجاعة لتغيير الأشياء التي نستطيع تغييرها، والحكمة لمعرفة الاختلاف بينهما. شكرا وداد.
2: شكرا ليك سناء.
0: وصلنا مستمعينا لنهاية حلقتنا، نذكركم اللي احنا مستنين تعليقاتكم وملاحظاتكم على الميل ta@radiocalv.org، على الباج فيسبوك سيلافي راديو، ولا على السيت ويب www.radiocalv.org. كنتم مع سناء وداد في برنامج الطريق، نلقاكم على خير.

0: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل مع

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازدادت ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

بك وحدك أتبرر، وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقودني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني تحدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفة وتتحد معاك وتقول لك لتاكل مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تبنوا ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك، وإليك

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: مرة واحد كان بيناقشني فبيقول لي انتوا مش بتؤمنوا ان المسيح هو الله؟ قلت له بنؤمن ان المسيح هو الله. طب انتوا مش بتؤمنوا ان المسيح اتصلب ومات؟ اتصلب ومات. قال لي يبقى اذا الله مات. معقولة الله يموت؟ معقولة الله الحي القدير؟ هل ده منطق انت تقبل ده؟ قلت له صدقني لا يمكن اقبل، لا يمكن اقبل حد يقبل ان الله يموت. اللي عايز اقوله للي بيسأل اسئلة زي كده، ايماننا المسيحي ان الله كان هو الظاهر في الجسد، بنقول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، مكتوب عن المسيح فيه يحل كل ملء اللاهوت. هو انا الانسان العادي مع فارق التشبيه الكبير لما اموت روحي بتموت؟ ايه اللي بيموت فيا لما اموت؟ جسدي. لو انا ناس مسكوني ودبحوني، الروح بتموت ولا الجسد هو اللي بيموت؟ فكم بالحري الله، بنقول الله هو اللاهوت حل في الناسوت، لكن لما اللاهوت حل في الناسوت مش معناها ان اللاهوت كان محدود في الناسوت. لاهوت الله يملأ كل العالم. بيقول اما املأ انا السماء والارض. وانا بستقبل الواي فاي على الموبايل بتاعي، الواي فاي اتشال من الكون؟ اتشال من المحيط اللي موجود اللي انا موجود فيه؟ لما انا استقبل الواي فاي الانترنت على الايفون بتاعي او الموبايل بتاعي، الايفون يبقى عندي انترنت، عندي واي فاي، ومالي كل الاجواء المحيطة بيا. فكم بالحري الله. الله الله بقول تاني، في المسيح يحل كل ملء اللاهوت، وفي نفس الوقت لاهوته يملأ كل الكون، يملأ كل العالم. فانا بقول تاني، اللي مات هو الناسوت، هو جسد المسيح، لكن الله لا يموت. واللي عايز اقوله لك، المسيح لما مات لم يمت ضعفا. ازاي الموت يبقى ضعف؟ او ليه الموت ضعف اصلا عندنا احنا البشر؟ لان بموت بدون ارادتي، بموت وانا مش عايز اموت. لكن المسيح لما راح للصليب اراح طوعا واختيارا، مكتوب كده ثبت وجهه نحو اورشليم، قال لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها ايضا. الموت ضعف بالنسبة لنا احنا البشر، لان لما موت ما اقدرش اقوم تاني. لكن المسيح مات وقام، قام بسلطان ذاته، بقوة لاهوته. هو ده يسوع اللي لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. يسوع لما مات كان في منتهى القوة، ولاهوته لا يموت ابدا. اللاهوت بقول تاني، لان الله روح، الله نور، الروح روح الله، الله اللي بيملأ كل الكون لا يموت. لحظات موته عشان تعرف، يسوع يقول لللص اليوم تكون معي في الفردوس. لحظات صلبه انشق حجاب الهيكل، الأرض تزلزلت، القبور تفتحت، موت كثيرين قاموا. هو ده سلطان لاهوته، سلطان لاهوته. فأنا بقول لك تاني، إن يسوع حي، إلهنا حي، اللي مات هو الناسوت، لكن الله لا يموت البتة. هل تؤمن بإله حي؟ إلهنا الحي اللي تجسد ومات علشان يدفع ثمن خطايانا. أتمنى من كل قلبي إن مش أي جملة وأي سؤال أتسأله يشككني، لكن اسمع وفكر في كل كلمة وحللها. مسيحنا حي، إلهنا حي، الرب معك.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهنوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك.

قال أحدهم: قد يكون الجسم مغموراً بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكراً لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيه.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

أهلا بيكم في فقرتنا كل الفرق من برنامجكم بنويت، ومعاكم ليلى فرج. في حلقتنا المرة اللي فاتت ابتدينا نتكلم عن الحدود. كنت عايزة أطمنكم إنه الحدود دي حاجة بتحافظ على العلاقات، لأنه كل واحد فينا عنده حاجة اسمها المكان الشخصي بتاعه، والمكان الشخصي زي المساحة بتاعتي الشخصية دي بتوسع من ثقافة للتانية. يعني لو إحنا تعاملنا مع حد في مجتمعات غربية هنلاقي إن المساحة بتاعتهم أوسع من مساحتنا، بمعنى إنه هناك مجرد إنك تسأل حد مالك ممكن يكون ده تطفل على حياته الشخصية. لدرجة إن أنا أتذكر إنه في سنة من السنين سافرت أمريكا وكنت قاعدة مع زميل لأخويا بيشتغل دكتور، وكنت بعيط لأن جالي حاجة اسمها هوم سيكنس، إن أنا محتاجة أرجع للمكان اللي أنا متعودة عليه. وكنت فاكرة كويس جدا الموقف ده، إن إحنا كنا قاعدين على ترابيزة سفرة واحدة، وبعدين هو قاعد على آخر الناحية من الترابيزة، بس الترابيزة مش كبيرة، وأنا قاعدة على الطرف التاني من الترابيزة بعيط بكاء حار جدا. وفوجئت إن الراجل ده لا رفع عينه ولا سألني ولا حاول يساعدني. لو إحنا كنا موجودين في نفس الموقف ده مع شخص شرقي كان لازم هيسألني أنت مالك، وكان هيحس إنه عيب جدا إنه ما يسألنيش، وكان لازم هيحاول يساعدني. فهما بيتصرفوا كده عندهم في الغرب، وإحنا ساعات بنروح يمكن للنقيض التاني إن إحنا بنتدخل زيادة عن اللزوم في الناس اللي معانا. لسه هنتكلم تاني عن الحدود، بس خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع تاني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا تاني بعد الفاصل، وكانت حلقتنا بتتكلم عن الحدود، وكنا بنتكلم ان الحدود كمان بتفرق من بلد لبلد. بس عايزة اقول لكم قاعدة تعرفوها: لو انتي مع صاحبتك تخطت حدودها وانتي تعبانة جدا من الحتة اللي هي بتتطفل عليكي فيها، يعني بتيجي عندكم في البيت تقعد وتستعمل حاجتك بطريقة مضايقاكي، بتطلب منك لبسك وانتي مش عايزة تسلفيه، لازم عشان تزبطي اي وضع معوج تبقي مدركة انك لازم تمر بوقت صعب، يمكن أصعب من الوضع الحالي عشان يتعادل الوضع. يعني كان في قاعدة بتقول إنه لازم تسوق لكي تتحسن. يعني إيه تسوق لكي تتحسن؟ يعني لما أنا هاجي أبتدي أحط حدود، أكيد صاحبتي مش هتقابل هذه الحدود بالترحاب، ممكن تقابلها بالمقاومة، يعني يا إما تتخانق معايا يا إما تتقمص مني. لو أنا مش قادرة أستحمل الفترة الصعبة دي مش هقدر أغير الوضع ده، وللأسف إن علاقتنا برضو هتنتهي بالفتور أو بالمقاطعة أو بالانسحاب أو بالخناقة الجامدة جدا، لإني قعدت أراكم حاجات تعباني وما قدرتش أتكلم فيها. بس نفسي تعرفي إنه في أوقات أنت مش بتبقي قادرة تواجهي فعلا، مش قادرة تدفعي تمن الوجع ده، في الحالة دي تعملي إيه؟ أنا اللي بشوفه إنه أي ضعف جوايا أو أي خوف جوايا أنا ما اخترتوش، كل اللي عليا أعمله إن أنا أعالجني. يعني بمعنى ان انا اروح لحد اخصائي، ادرس كتاب، اتفرج على برنامج بيكلمني ازاي ابني جوايا الاحساس بالامان والاحساس بانه انا ممكن اعيش حتى من غير الصديقه دي لانها بتاذيني، وبعدين اشتغل على نفسي شويه شويه لغايه ما اوصل في يوم اقدر فيه اواجه واحط حدود بمنتهى الادب والذوق بس بحسم كمان. بشكركم لمتابعتكم، ونتقابل مره تاني، وكل الفرق.

تسألوني من أنا، تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا.

دون حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا

0: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحيانا تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك: لا تخف، لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أهلا بكل اللي بيسمعونا وحلقة جديدة من برنامجكم أنا امرأة. خليكم معانا نخرج لفاصل ونرجع مع معلومة تهمك.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا تدوب الأغنيات في النيل